خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: هركس آوا لدليا وبيلي دتيتها بهشتها وهروها بلاي
1: وأنا

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گورا لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کان یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدائتی یا رب العالم بخوا پروردگارا رومان نیه بلین بحرمتی نیوجه کان منو بحرمتی روجو کان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخوا پنا بر رحمی خوته هنین پنا بر رحمی جوان و کرمی کمالد هنین یا الهی بمگنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو هنین بم منال بی گناهان هاناد بو هنین بموسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ولي من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي إخوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قرى مشاغيل كان زور زور تو خود نو چوان من بگره بمان کر خدمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواهیان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده و لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواه دوای لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دوای اکین و فریای توبه نکوین عفو من که با امتی پیغمبری خواص الله علیه وسلم قبول من که يا إلهي الصلاة وإما بقي أنا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يك يك نوما لخزمتي أبي أنا صلاة ودلي إما يبي بقي أنا اشتياقي دلي إما يبي بقي أنا محبتي دلي إما يبي بقي أنا يا إلهي داوال لأكين إما أمتي أبين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا من ورا من خرو سرقة كاني خومن والفد لبين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لجناه دايكو باك من ببورة لجناه خوش بستان من ببورة لجناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لجناه أمتي في غمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لغناهي مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسمو كزني بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسمي عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لي قبولك عبداتك أن من لي قبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو تشركساتي ممن درد سيخو من خويا ممن درد سيخو من يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو أكا دل من برك لخوشوستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا أم دعانا من قبولك خويا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه من شيء أجبوري وخالي من قبولك.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

0: sallallahu alaihi biha ashra. Khoaj gjore dhe drudu dhe salavat dhe bakshjeta umrova. Wa dhe qak i bo nusti, wa dhe gunah i bo sërreteva, wa dhe dhe rëgji herë bërgji pjede bakshri. Drudu salavat wa dhe kat, ka salamu salamati khuda bo të mso gërbi. Khoaj gjore bë pjegamari fërmu alaihi salatu wa salam, La yusalli alayka ahad min ummatik illa sallaytu alayhi ashra. Herkes illa ummataka salawati katbub bin yaman da salawati khumi pebash. Wa la yusallimu alayka ahad min ummatik illa sallamtu alayhi ashra. Herkes ya salam yakatbub bin yari. Daja salami khumi pebash may peygamber ikhwa. Awi durud bakhshe be peygamber sallallahu alayhi wa sallam de beta khawani durud jibril. دبيت خاوني السلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه اوي الصلوات بوتو بنيري منيش صلواتي بو دنيرم اوي سلامت بو بنيري پیغمبر اخوا من سلامي بو نيرم اوي كار پیروزف كاتبت خاوني سلام و درودي همو ملائكه كانت تكرا ما من عبد يصلي عليه إلا صلت الملائكة عليه هل كسي درود صلاة بومن بن يري سرجم فريشتكان خدا لارزو آسمان كان دا صلوات درود بودن يرن يقدانا لحديث كيترا فرمي أخوائي قورا إلا صليت عليه أنا وملائكة عشرة إلا من وهم ملائكة كان امتكرا دجا درود صلوات بودن يرن بوكسو دسي دكوي او يدردو صلوات ببيغمبر عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والاوتي بيغمبر خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني دردو صلوات بوتو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا ام كارد دبيتو هو كاري سرين وغو لخوش بني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبل بني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونة والأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لفي غمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي في غمر عليه الصلاة والسلام وإمامي عمر فرمي الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجل والرقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

0: لوي خلق قمرا بكم يان قمرا بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني سطو سلويك لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزا من دي خواهي قولي وهي وادان اوي ازي السود اللي وربقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. بلى خوش يسان هل ذري جاء بابتك وكلواني رابردو آتي بيشوتر من باسكر كخواي قول سبحانه وتعالى كمق لأحكام كان ياخد كمق لآت كان قتال وجهاد من لو بازدك كو كلواني رابردو وكو مقدمو بيشتشيك باس ما كر يتلير داو كدو فرمي وقتلوهم حيث ثقفتموهم بيان كجن لحر چين دره قيجتن بأوان ديارة چين أوانا وكو لآت بيشتر دفرمي وقاتلوا الذين يقاتلونكم كواتا اوانيك وشرطان لقل دكان ايو الشريان لقل بكان اوانيك هولي كشتن تاندن ايوش هولي كشتن يان بدن ايتر اوانيك واعلان حربيان لسر مسلمانان كرديا لهر چين داري قيشتن باوان وقتلوهم حيث ثقفتموهم لهر چين داري قيشتن باوان بيان كجن حيث ثقفتموهم بل اوزا ديارة وكوزانان كاتك وباس لحكمي قتال وجهاد دكان ديارة حكمي قتال وجهاد لبيناي خواي قولي ديارة پيشو بين سر حكمكي دو مصطلح من هي جهاد من هي قتال من هي كالقرآن في روز بكار هاتيا تيارة قتال بابلين قتال تايبتر لجهاد جهاد عامتر جهاد اويا كهم بقتالج دا قوتري جهاد بلام همو جهاد قتال نيا لو جهاد عامتر جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحديثه الصحيح هذا فرمي كواتا بزمانيش وكو الدعوة وزهادة بهموش وازكاني مالبخشين أو هر زهادة اتر أو زهد چشانة لپناي خواهي قبر سبحانه وتعالى لزمني وانش قتالش بيد قتره جهاد بلام قتال أو ديارة بشك لزهاد قتال بشك لزهاد واتا زنق. إتر حكمي قتال لبيناي خواي قورا أو ياخد حكمي جهاد حكمي قتال بتايبتي لبيناي خواي قورا سبحانه وتعالى كوزانان دفرمون حكمك أو فرض كفاية ويتعين في بعض الحالات كواتا حكمك فرض كفاية لهندك حالة دبيت فرض عين ديار فرض عين وفرض كفاية من هي وكبابيثينانو فرض عين أو يكوالا سال هموكا سيقى سلمون منا نويش كردن فرض عينه واتا همو كسيك بيويستا نويش بكا بلان فرض كفاية اويا كأجر كساني كرديان لسر او كاين ديكا قناهكا لادكوي واواني كدشيكن ازل پاداش اشي زور بدزدين لبون مونة وكو نويش جنازة فرض كفاية اگر كسانيك بيهستان او ازل پاداش اشي زور بدزدينن قناهش لسر هم او كانت كلادكوي اگر كزني كرد او لو حالتي هر هموي قناه بارا هذا هم يقولونه بارئ أو فرض كفاية. قتال إيش بهما شوى؟ قتال لبين أي خواي جور سبحانه وتعالى حكم كي فرض كفاية. أجر كسانك بهستان أزول بعداش أشي تساق بدز دينن وقولناها كذا لسر باقي أو كانتر لا هذا كبير أو فرض كفاية. كواتا قتال فرض كفاية. حكم عام كي أو كوا فرض كفاية بلام لا تنحالتك دبت فرض عين وكوزان باسيان كردية يا كم حالت كوا دبت فرض عين أو كاتك إمامي مسلمانان واتا أجر إمامو خليفة هبو لو حالتي نفير عام بكا نفير عام يك بكا واتا هر همو يدربتسن أو هذا بتفرض عين ديار وابي يستلوي أيش طبعا أو نداء دكا حالتي دوام لو كاتك ولاتي مسلمانان تسار دوري جيراب محاصر للاندوج من ياو للاندوج من كانيو لو حالتش عيني فرض عين حالتي سيام او كسي كوا سويت جهاد كتسوا لصف آماده وروبروي دجمنان بويتا ولو حالتي لحقي او كساني كوا موجود لجبهه ولزنق ولجهاد لو حالتي لحقي وان بويتا فرض عين نابي بكشينوا مقر بابلين فرماني فرمان ديو ياخد فرماني امام كان نبي حالتي تسالم او كوا
کەسێک کەوا اختصاصێکی تایبەتی هەبی مسلمانان لە بۆ حاڵەتی جیهاد زۆر پێویستیان پێ هەبی بەوی نەبی نەکرێ لەو حاڵەتەی لە بۆ ئەو کەسەی دەبتە فەرض و عەین دەبتە فەرض و عەین ئیتر ئەو چار حاڵەتەی کە عولەما باسی دەکەن قیتال لە پێناوی خوای گەورە دەبتە فەرض و عەین و ئیلا ئەوی دیکە بە عام فەرضی کیفایە قیتال فەرضی کیفایە کە دەشڵێین فەرضی عامە یان فەرضی کیفایە کە بەو شێوەی ڕوونمان کردەوە لە حاڵەتێک ئەنجام دەدرێ کە قودرەت و توانا و دەسەڵات هەبوو قودرەت و توانا و دەسەڵات هەبوو ئەگەر نەبوو نە فەرض و عەین نە فەرض و کیفایە ئەنجام نادرێ چونکە ئەوە قاعدەیەکی شەرعیە فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها كواتا اگر توانا ود صلات نبو ناكري او فرزه انزام بدري لو حالتي او كسي كبيد صلاته او ياخد او خلكي كبيد صلاته او غناه باد نابن كقتال ناكن لبينا يخاي غورا كواتا لحالتي قدره او حكمك كيت فرض كفايه ولا هندي حاطج دبتا فرض عين واشتيش كشما لو حال لو بواري كبيست باز بكري کاتێک کە دەڵێین قودرەت نەبوو توانا نەبوو ئەوە گوناحبار نابی کەوانەیکە ئەوزە چ فەرضی کفایە یان فەرضی عەین بی بەڵام زۆر مهمە پێویستە لە دڵ و دەروونەوە هەموو مسلمانێک عەزمی جەزم بی هەر کاتێک دەسەڵاتی هەبوو لە پێناوی خوای گەورە ئامادەیە جیهاد و قیتال بکا بە بەڵگەی ئەو حەدیثەی کەوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمی کە ئیمام مسلم و نسائي وأبو داود روايتان كردية كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق هل كسك قتال غزو جهاد نكال بين أي خواهي قوله ولا نفسه دلو دلونش هل بخيال شدانه لن يتي شدانه بأغر كاتك دا صلاته هبو پێویست بوو جیهاد بکا بیکا لە پێناوی خوای گەورە ئامادە بی جیانی ببەخشی لە پێناوی خوای گەورە ئەوە ئەو کەسەی کەوە نەیکرد و لە نیەتی شیدانیە بیکا ئەوە کاتێک کە دەمری لەسەر شعبەیەک لەسەر پۆلێک لە پۆلەکان و جۆرەکانی نیفاق دەمری خوا پەنامان بدا کەواتە ئەوە حکمەکەیتی بەڵێ دەفەرمی وەقتلوهم حەیث ثەقفتموهم لە هەر چێن دەرگەیشتنی ئەوانەی کەوا مقاتلن و ئیعلانی حەربیان لەسەر ئیسلام کردێ بیان کوژن وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وهروها دريان بكن هر وكو أنقويان دركر كاتكوا طبعا وكو معلومة لنتيجي أو إيشو آزار أزيداني كساني چي مشرك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل مسلمانا هجرتيان كردو مكيان بجيهشت إتر مسلمانان بدرنا لنتيجي أوه مزغتي كليان دكردن ئەوی کە شەهید کرا ئەوی کە ئازاریان دەدا ئەوی تر بەدەریان نان کەواتە کە ئەنگۆ تواناتان هەبوو ئەو جارە ئەوان بەدەر نێن هەر وەکو ئەنگۆیان وەدەرنا لە شار وڵاتی خۆتان و ئەخریجوهم من حەیث ئەخرەجوکم ئەن تەمەشا دەکەی وەک گوتمان قەزیەکە زۆر وازحە و دیارە کەواتە کەسانێکی غەیرە مسلمان کەسانێکی بێباوەڕ کاتێکەوە إعلان قتال وزنجيان كده لسر إسلام مسلمانان يتر أصل وايا يعني منطق واقعي شرواد خوازي أوزوكو حكم الشرعيش بيويستا بران بريان بزنجيان وكاتك أوانيان ودرنا لمالكانيان بيويستا وانش هول بدن بس نو زيقا إخوان أوان ودرنين وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ليرد أخوي قرد فرمي فتنة تنترى وخرابترى لقتل فتنة تنترى وخرابترى لقتل ديارة وكوزانان دفرمون لو أنا لأتكا لجملة كي بيشو لسرتاء أتكا دفرمي كاتكا دفرمي لها تشين رجيشن بيان كوجن وكو أنقويان ودرنا وجو ودريانين لو أنا كاسيك بل إباشا لو هان ليبكين كاكا خو لسر ناحق نيا أو أمرو أو ودرنانو أو كشتنو أو ودرنانها أنا زاني تيان كده أنا فتنة يان كردي فتنة تنتر لكشتن طبعا كسانش كافر نكهر فتنة كيستادين روين دكينو بلكم حوالي كشتنيش وكشتنيش يان وكو معلومة هل لما كي سمية خوالي رازي بي وهلو هي سري بيا وكي كوادايكو بابي عمارن بدستي كافر كان قرشي كجران وهلوها
لهر حالتي شي دك هاتا كساني كافر اعلان حرب يعني لسه الاسلام مسلمان كدي اوان كوا شريان بران بردكريتو كساني شي وكو كافر كان قريشي مسلمان يعني لمكه در كرديه يتحقق خويتي در بكرينو اجا خوي گرد فرمي اوانه وان كرديه لو مستحقا بويكو بو كجرينو وبابلين مالكه لجيغا ورجا كوا مسلمان انت در كدي اوان دريام كنو لبرو أوانا فتنان أنزام ده والفتنة أشد من القتل ديار فتنة لقرآن بيروز للسندين زيقا ده هاتية أصلي كلمة فتنة لوي ده هاتية كاتك زيرنجر زيرو زيو ده تاوين تو بمبستي در هيناني بيساتي كي تاكو صافي بكاتو لو فتنة لزور زيقان بمعنى تاقي كرنو ابتلا ده خواي قولة لنزي تاقي كرنو ابتلا مسلمانان خاوين دكاتو لهم بوخلواتي شي قناهو تصوري شي غلطو خاوين يان دكاتو كو وكو زيركي زيركي صافي ليدا منيتو لهند زيقانش وكو إيرا فتنا وكو زانان دفنمون بمناي أويدتن كوا كساني شي كافر كاتي كوا ريقري لمسلمانان دكن كوا ديني خوان بيادب كن دروش مكاني ديني خوان لخوان بين نزي وهروا دعوة لبو ديني خواب كن أو بيد قطري فتنة، أو بيد قطري فتنة، وكو فتنة فتنتكم بالإيذاء والتعذيب والصد عن الدين كواتا وكوزانا بوشو يعني لقدايتو أو فتنة كأوان أنزاميان داب وكأنجويا وكوس بيان خست بيشتان لوي كوان نتوان دين كي خوتان بيروبكن نتوان شريعتك كي خوا سبحانه وتعالى كإيمان تان بينا بيروبكن وزيب زيبكنو وهروا الدعوة وبانقواز بكن لبو ديني خواهي قولا أو ريقريي أوان خرابتر لكشتن أو ريقريي أوان كذي كان برام بربا مسلمان خرابتر لكشتن والفتنة أشد من القتل كواتا وكوان دك دزانان كبوشي وي ليك داتو دفرمي واتا بابلين سزايكو عقابي چوا دابنين لبو مسلمان ببتمائي وكوان مسلمان لنتيجي أو سزا وعقابة هل قريتوا لنتيجة أو سزاء وعقابة هل قرأتوا سر شرك والعياذ بالله بهر حال كواتفتنا بمعنى محاولاتي وان لابو ريقري قرتن ريقري كردن لدين إخوة سبحانه وتعالى بلاوبونوي لبيرو كردني دينك إلى الآن هل قراني إتر أو فتنة أوان ديكن خرابتر لمردن سنك مردن زارك أو دمري وكوتايب يدي بلام أو همو روجيك ومو لحظيك أو عذابي داتي يتر أو فتنة أوان أنزام دن خراب ترى وتون ترى لمردن وكذا الله هند لهندق لا ليك لا حشي مكان يا برسي ما أشد من الموت سنا خوش ترى لمردن قال الذي يتمنى فيه الموت أو حالتنا خوش ترى لمردن كلا حالتك ده بجي تمناي مردن بكي تمناي مردن كيتر والفتنة أشد من القتل أو زاد فرمي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه أجاد فرميتن شريان لقال مكان لا لا لا مزقوتي حرام كمكة بيروزة مزقوتي حرام ديالة مزقوتي أو مزقوتي كوا كعبي بيروزي تيدا مسجد الحرام حرام اللي بروح حرمتي خويها زور شتكي كوا لدروي أو مزقوتي حلالة لوين داري حرامة وكديارة أو بابلين أو حرمتيه أو أحكامانه اللي بوها ناكري لو عندري دارك برتو ناكري لو عندري حيوانك بكجري ناكري لو عندري كسيك بقات دجمني بابي خوش بيكج إتر حرمتي خويها مسجد حرام وخوي جرو حرمتي في بخشة كواتا مسجد الحرام أو ديار مزجوتي كعبي بيروز بلام كذا فرمي عند المسجد الحرام وكوزانا دفن واتا همو مكي بيروس كمزقوت حرام تيدا لوين در قتال تيدا ممنوعة واتا اگر كس كبتايواتي او كاتي ككافري تيدا بون كبيش فتح مكي لدواي فتح مكي وتواو ريقانا دري لازالج يعني كسي غير مسلمان بستناو او شارش شرعا ريقانا دري اتر اگر لو فرزنا كافريش تيدا بون وكلو كاتي كتيدا بون لبيش فتح مكي دفن لوين در الشر يعني لقال مكان اگر جيشنا يكتريس وكلا بيش وفرمي لهر شين در جيشنا بلان باستثناء اوي اگر لمسجد حرام بون للاي مسجد حرام لما كي بيروز جيشنا قتال يعني لقال مكان حتى يقاتلوكم فيه حتى اوان قتالتان لقال دكان فإن قاتلوكم فاقتلوهم بلان ادي اگر لوين در الشر يعني لقال كردن ادي اگر وان استغلال اوان كركوا مسلمانان لوين در دسنا كانوا لوين در دسنا كانوا يعني لو حالتي همو بس نبيان كجن نا فإن قاتلوكم أجل لو ده قتال يعني لقرن جوكر
فاقتلوهم بيان كجن كواتا وكتمان دينشي واقعية كذلك جزاء الكافرين أأوية سزاي كساني چي كافرو بباور أأوية سزاي كساني چي كافروا بباور فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أجر كوتايان بهنا واتا وازيان لكفر هنا وازيان لدجمناتي وقتال قوشنا أو خواي قورش غفور رحيم لأن خوش دبي غفورة لأن خوش دبي رحيم شو رحم شام بيدك أبوي كوا مفقيا عندك لبو كاري تاكو لبو أنزام داني عملي صالح كواتا فإن انتهوا لهردو شي هم لكفر كيان هم لقتال كيان بران برانجو أو أخوي جور بران بريان غفور ورحيم. أدي قال بس واز لقتال بين وازين على كفر كيان هنا أو لو حالة تش وكان دق لزانا دفرمون كافرن بلام قتالين جونا كان أنجوش قتالين لقال ما كان لبرا وإخوي جور غفور رحيمة أنجوش مغفرة بران بريان هبي بلام رأي راجح وانتهوا واتا هم لقتال وهم لكفر أو أنجوش وازين لدين لبرا وإخوي جور غفور ورحيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

داوای لی خوشبون بکن لخوای پروردگار خوش سزاتا نادا اگر چی تاوانیش بکن انسان نیه تاوانی نبی کس من نیه بی گناه بی همو من گناه باری همو من بشی خوان تاوان من هی و زیادتریش بلام خواهی کی بخشنده و خواهی کی مهربان من هی بس داوای لیب که انشاءالله خواهی پروردگار سزات ناده خواهی پروردگار لصورتی الانفال آیتی سیوسی فرمی وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون افرمی خواهی پروردگار توشی سزاتا ناکات لکات یک دا داوای لی خوشبونی لیب کن هر یکی لیم تاوانی یکین گناهی یکین برا عزیز کانم خوش که برای زکانم با امیدت بو خوابی که خوایی یکی لناوکانی رحمان یکی لناوکانی رحیم غفور غفار بی امید نبن او فیلی شیطان کاتی گناهی یکی هان تا دعلی تو گناه باری برو گناهی تربکا ترکی نیوجه کتکا من رو با مزگود مادام تو واکی واکی مرو بو مزقوت بو جماعات مرو بو عمره مرو بو حج نخير شاك كان بشتيوان بخوي پرودگار خراب كان سريتو خوي پرودگار فرميت يو شاك انجام بدن شاك كان تن خراب كان تن لسر سريتو وانسان اگر تاوان شتكد ودلني ابن همش مالكي يكسر بشيمان برو دسي گناه باری و خجالتی بس کرو بولای خوای پروردگار انشاءالله خوای پروردگار لگناه کانت خوش ابید الان فرمودا لمسند امام احمد آتو لسلسل صحیح شیخ البانی شاتو پیغمبری خواه فرمید ان الشیطان قال وعزتك یا ربی لا ابرح اغوی عبادك ما دامت ارواحهم في اجساده شيطان سوية الأخوة بعزته قوري إخوة يبرودقار شيطان زاني إخوة قوري سوية بقوري إخوة يبرودقار أخوة أفرميت سوية بعزته قوري يا ربي أبي بند كانت قمرابكم سريان لي بشيان امتوشي هرو قناحيان كم تار روح لجستيان أبيت يعني وازما لي ناهيني واز لا جنجك ناهني واز لا بيريك ناهني جناحي جنجك جوريك وجناحي بيريك جوريك همو من باش اناسي وازاني اللي كيو ضعيفي لا وازي لو درقاوت يا جناحت فيك شيطان سيني خوادو بعزته قوري خوا واز ما اللي نهيني قوم رامانكا سر لي شوامانكا حتى روح لجستمان ابي بلان براكانم سي رحمي خواك سي بزيو مهرباني خوابكن خوي پروردگار شفرمي قال الرب وعزتي وجلالي پروردگار شفرمي سيون بعزتم سيون بجلال سيون بقوريم لا أزال أغفر لهم ما استغفروني شخواي كي ورحمان شيطان سيون أخوة سيون بعزة وجلال خواي أبي السنية اللي بشي خواي شفر مي بعزة وجلال وقوري خم حرشني قناحي أنت يبكي حرشني أن الريد اللي أنكي بس داويني خوش ورم لي أبكر ليه خوش برا كان ما داويني خوش ممكن لو خوا كسين دي خواردو بعزته وجلالي خوي بس داوام لي وكان لي خوش ابو كيله يا ما هي جناحي نبي كيله يا ما هي لساعات يا كاد جناحي توش نبي الروي بو بازار هر جناح لما ضا ان شي تلفزيون كات هر جناح اتشي بو دياني اللي بر خوان لو رغيبتك اتشي بو لاين خوش لو ربهتانك كسنيه لي يا ما جناح وتواني نبي وعدي اخويا واخوا سندي خواردو بس دعوام ليبكن دعوام ليبردو لي خوشبون ليبكن افرمي السن بعزته وجلال من جليهم خوش ابو جابا ان شاء الله بامير نبي كاتي تاوانك ما توشبي
كاتي قناحي أكين يخسر أم حديثتان بير بكيوتو دس برس كانوا بيشن خوايا هلمك خوايا بشي مارم لو تاو عليك خوايا جيان أو من قرامو وبلايتو أو من داوين يخوشبونك أم خوايا وعدي إخوة خوايا جيان ليم خوشبونك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلام برزو خوشويس لألقي ديمي برنامج شاهد يكان زانست بأيوي برزو خوشويس شاد بنو اشتوان بخواي پرورگار لو ألقي داباز لسودة تندرستيو وزند فرمانكاني نعوازكاني آوي زمزم دكين ديار وقت زانين آوی زمزم پیروسترین و باشترین آوال سرزوی و هزاران سال پیش ایستا خواه پرورگار به معجزه چی خدایی بلیدانی بالی گورترین فریشته خدا که جبریل علیه السلام لتنیش یکمین مالی خدا که لپاکترین و پیروسترین پرچخه چی سرزوی حل قلاوه وکو معجزه وکو بلگه چی ده صلات و گوره خدای پرورگار و بلغي راسيتي پيامي إبراهيم باوچي پیغمبران و إسماعيل كري عليهم الصلاة والسلام و آوي زمزم و فضل و ساكو بخشي چي خدائيا و شاري مكة و إسماعيل و نوكاني و تيك رايم روبايتي تاروجي كوتاي لتن دين فرمودي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمودا كان هلميان صحيحا باسي ساكو بركتو تايبت من ديكاني شفا ورگرتن لآوي زمزم دكا يقولوا فرمودانا كجابر ده فرمي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم ده فرمو ما زمزم لما شرب له واتا آوي زمزم بو هر نيازك بخوات بخريتو كسك بخواتو خدا نيازو من برستاكي دي نتدي وهر والا رواياتي چي دي كده فرمي كالابن عباس وده فرمي فإن شربته تستشفي بأشبعك الله وإن شربته ليقطع الرماءك قطعه الله وهو هزمة جبريل أي حفره وسقي الله إسماعيل نفرمي لروايات ابن عباس في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي قر بمبستي سعر سر بخويته وخواه شفاة ده وقر بمبستي تيربون ياخو تينويته بخويته وخواه تيردك وهستي بسيتي وتينويته للا ناهلي وآي آوي زمزم هل كردني بيركي جبرائيل وخواه نوي إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولفرموديش دي كده ابن عباس فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمي خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم فرمي باشترين آو لسر زويدا آو زمزم خواهد نوي وكو خوراق وايا وشفاء درو شفاء دري همو دردو نخوش يكان الإنسان دا ودائك من عائشة فرمي دائك ما خوالي رازي بآو زمزم لدفر الشوشج دا حل دا قرد ودايوت پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم آوي زمزمي لشربه ودفركان هل دقر ودايكر بسر لشو سرو لشي نخوشكان مكو سعر سري نخوشكان پيدا دانو وداي فرمو بيخونو واتنانا لفرمو ديش كده فرمي پیغمبر خواه تعالى هلمي قرمي آقري دوزغة بآوي زمزم سادي كانو وپيداتا ودرنزامي تندين توجينوي تاقي كاري كلا دو دايه رابردو وياخد لا 20-30 سال رابردو درباره پیکاتی کیمیایی و تایبد مندی فیزیایی کانی آوی زمزم دوز را و تو و باسک را و همیان نوازنه تواود زیجی را و تایبد مندی کان تایبد مندی کیمیایی کانی خصائص و صفات کیمیایی کانی آوی زمزم و فیزیایی کانی و خوی دمینیت و بد زیجی و ثابتی دمینیت و گورانی بسردانه و چندین راستی زانستی درباره صفاتی دیکه و خصلت و تایبند مندی دیکه آوی زمزم که آوی چی نوازه و کاریگری باشکانی لسر زنده فرمانکانی و زنده چالاشکانی لشی انسان بگشتی پشت راست کرای توا یچک لو کاریگری نوازار زیاد کرنی آستی و زیل خانکانی لشده یعنی لطوی جنو تاقی کاری کن او کسانی که آوی زمده خونه و روجانه یا خود لکاتی پیدانی آوی زمزم و کو آوی خواردن و آستی برهمینانی و زی ای تی پی لخانکانی لشیان زیاد دکا و ریجه میتابولیزم ریتی میتابولیک ریتی انسانکا زیاد دکا و زنده کردارکانی خانکان برز دکاتو بمشتوانا و زی چی زیادتری بلش ام انسان دبخشه و هستی برسیتی و هستی ده زرانی لشی نامین

0: خير.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خوم بخوش حال زانم بجاركي تربا ايوي بريز وخوشويز بقموا لبرنامي رامان لنيدا كاني قرآن بو إيمان داران. امرو بيارمتي الله سبحانه وتعالى دچينا خزمات نداي جمارة 85 قرآني بيروز. بابتكي باسي واجبوني آمدبونا لنواجي جمعة ككاتيك بانقوازي بودكريت، و باسي حرامبوني كرينو فروشتنا لكاتي نوجدا. عزيزة كانم، ام بابتا قرنقش لا آيتي نو دي سورة الجمعة هاتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عزيزان، أمني دايك لالله سبحانه وتعالى بو إيمي إيمان دار أو كساني كوا إيمانيا بخوايا أو كساني كوا إيمانيا بروجي دعية أو كساني كوا إيمانيا ببيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم أو كساني كوا إيمانيا بإسلام وكو برنامي جيان. أمني دايا بو أو باور دارانيا كبروان بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ندايك زور شرينا، ندايك كوا مخاطبي عقل كان دكات أو كساني كوا إيمان جي قرب ولا ضليان دا. يا أيها الذين آمنوا، إنجا أمني دايش اوان دا يترك الزور شرين دا بيت كلا الله سبحانه وتعالى بو عبدكيتي باب زانين دواي امني دايا الله سبحانه وتعالى داوات شمال يدكات ايه مشوكو ايمان داريك بو اوي جيب جيب كين. هاتي زكانم ابي ايه ما بو شوازخو من پر وردب كين ككاتك توجيه رباني ديد بو ايه مي بندي باوردار بو اوهي كوا جيب جيب كين، بو اوهي كوا خيرك مهندس كوا، بو اوهي كوا خومان بدور بگرين لشرك و لخرابه يك. امش هموي برجوندي او عبديت يدايا دباب زانين آمادين كوا او نداني لقرآن دهاتو بو ايمان داران جيب جيب كين. ام ندايش باسي نوجي جمعه من بودكات بختي ام دو آيتا اويك و ايما خمان رابين جاب جيبكين. ام ندايش باسي نوجي جمعه من بودكات بختي ام دو آيتا اويك و ايما خمان رابين

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي إخوة قولتان لبي مسلماناني خوشويس ميواناني مال إخوة دواكارين لالله سبحانه وتعالى إخلاص وبخويبون من بيبداد لأربو شيك إيلين رجو طاعت وعبادت من لي ورقريت أم كاتاني ليرين كات قليق بن لصحيفة أعمال من دابت شاكا وباشا بن وسريت بردوامين لباس كردني فختي بير باوري إنساني مسلمان واتا إنساني مسلمان حقا وبيويستا وواجبا بيرو باوركي بزانت همو جاري وكو بير هنانا وبير تانا خموا اگر كسي اقلم سر جادا لبردر قالي برسين كاكي مسلمان سن صالة نواجكيت بيس صالة تو إسلامي بالله هالقري هاتو مناو إسلام تعريفك إسلام بوبكا أو برنامة أو دينيت ولا سريت نايزانا لا إله إلا الله كت يعني شي نايزانم إيمان يعني شي إسلام يعني شي أركان كاني شي نايزانم أي إسلام يا كتوتسن صالا ويجيب وكي شي إسلام يا كتوتسن صالا تيدايت هل قريبي رباور ويا سادس كردكان أواني زادي بيري مروفن أواني خاواني فلسفو بير كرنوان دسر فلسفو بير كرنوكاني خوين خاواني آيديان سور شت أزانن كورو سيمينار بستن خوش حزيشيان ليتي بس اوي ايما اهمالين لفيربوني دينا كمان بتابتي اوي ضرورة فيربيت اوي كا برديك اتفريني توا بو بهشت درزي رابردو باسي اوما انكرت كأهلي اسلام باوريان بتواوي كتابة كان هيا وباسي اوما انكرت كا التوراة والإنجيل والقرآن ناسخها قرآن نسخ كراوي التواوي كتابة كان واتا التشريع تيان دا نسخ كراوته وقرآن بوابا بديل بويا وقرآن باسي أو ما كرك قرآن شاندين تحدى كراوة للزمن يكون تازدا بلام نتو اندراوة بشو كترين وشي ليه بقوردريت فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الله ده فرمي اقل راس لكن بال الشيوي او بينا قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثلي اقل قماني ان لها وهي لويك نار دمان تخوار وبصر محمد صلى الله عليه وسلم با صورتك بين الشيوي او نان تواني و ركني دومان ركني شوارمان واتا ركني دواي وكتبه باشان ورسوله پیغمبران عليهم الصلاة والسلام أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم يا كم پیغمبر نوح بو عليه الصلاة والسلام لدواي وفاة آدم عليه الصلاة والسلام زمنك زور خلق لسر توحيد بو لسر دين داري بو تابيا وشاكاني كيان هبون وفاة يانكرت وكودوا يغوثوا يعوقوا نصروا أمانها مو بياي باشبون وفاتي أنكرت نجران لشوين كان دا خلق بهوي بياو شاكي أم بياو باشانة شون ليان بارانوا شون سرق وركانيان داواي شفا أنكرت داواي كروكتش أنكرت داواي رزقي أنكرت الله نوحي بوناردن عليه السلام وعلى نبينا أفضل السلام الله نوحي بوناردن كروبروي شرك كفري أو كاتبوه يا كم بيغمبر عليه السلام كهاتوا برنقاري شرك بوتو نوح بو واتا بيش نوح بزمني كيزور خلق لسر توحيد بو والشرك بريار نداوة والله بيغمبراني ناردو عليهم الصلاة والسلام يا كم يان نوح بو وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم همو يان خمخوري قلان بون خمخوري أو أمتان أبون كبويهات والله سبحانه وتعالى دفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بوهمو ملة قليك بيغمبريك ما الناردوا أو بيغمبر عليه السلام إشي تشيبوا خلقي لابد فرستي دور خستوتوا لشرك وكفر دور خستوتوا جراويت يوبو فرستني الله فتال بندايتي بندكان دري هناون لبندايتي بردو دار وقبر وشخص هموش تكان دري هناون وبندايتي الله جل جلاله كابو ركني شوارم لأركان إيمان باور هنانا بتواوي بيغمبران إيمي أهل إسلام باور من بتواوي بيغمبران هي عليهم الصلاة والسلام همو يان رازقو بون همو يان داوين باق بون همو يان أمان الدار بون همو يان من خوش دويت أوش بلغي لسر راستي ودروستي ديني محمد عليه الصلاة والسلام برجو لك سكاتي بيوسفك عليه السلام أريد داوين بيس بوه قالت بدين كان يتركن بلام ديني ايما ديني كي قشكيري او تشاوغي كي يكمل لتشاوغي نوح عليه السلام حتى محمد يك تشاوغا اگر خوانك اخوانك ببسوك ترين وشا بيغمبرك عيب دار كي كافر بيت او دين باكا كي ايما تواوي بيغمبران بباق راقري همو يان رازقو بون همو يان داوين باق بون همو يان او امانتي لسرشانيان بوغيان ديان الله سبحانه وتعالى بيغمبراني هل جارد وربك يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى بيغمبراني هل جارد وشوين كوتواني بيغمبراني هل جارد عليهم الصلاة والسلام باشترين كانن شاكترين كانن وبيغمبران عليهم الصلاة والسلام همويا الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بران لباوكتا دايكي انجي اوازا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمه كابو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام كوي هرهمي هاتون باورمان بيانا صو بيس هزار وكل روايتك امام احمد دهات والله صو بيس هزار بيغمبر عليهم الصلاة والسلام بونمونا هاتون زياتر يا كمتر بسبين جيان ناوين لقرآن دهات باورمان بهمو يانه همو يان بباق راقرين همو يان معصوم بون باريس رابون لخطأ اوي بخلق يان وتوتشاكو باشو راستي وباكي بوا ماندو بون حول يان داوا وبيغمبران عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لقرآن دا قصة سكاني باس كردوا بوي قصة سي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بخويني نوا بو اوي ظلمان دامس راوبيت الله سبحانه وتعالى وبيغمبر فرمي اي محمد ايما بو قصصي بيغمبر المان دا ناردو بوتان ليثبت به فؤادك بو يضل دامس راوبيت ايما شكجياني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بخويني نوا جيان دا قاسمان دامس راوبيت ابينين نوح عليه السلام شي بسر هاد دواي نوصو بنجا صالبان قواس موسى عليه السلام عيسى عليه السلام يوسف عليه السلام باقي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام تيان دا شهيد كراون لبني إسرائيل آزاريان كيشتوا ريقاي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام همو يدركو دالبو آزارو نارحتيبو غمو بجاربو در كردنو آوارئيبو أو محمد صلى الله عليه وسلم زانت شي بسر هاتوا سيركيمان خويندوتوا لما كدات شيان بيكرت سيركيمان خويندوتوا لشي أبو طالب حصر كرابون حصاريان خرابو سر هاولاني بيغمبري خواه وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيستي حيواني وشكبويان أخوار لبرسا سيرتي جياني محمد ما خوين دوتو صلى الله عليه وسلم لطائف برباران كراو بريق بيلا وكاني خوين بو سيرتي رسول الله ما خوين دوتو صلى الله عليه وسلم لآوار كراو بو مدينة درب در كرا نارحت يكاني جياني برسيتي وآواري سيرتي رسول الله ما نخوين دوته وصلى الله عليه وسلم لأحود دا ما مي شهيد دبيد ها والله نزيك كاني شهيد دبن كابو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بورز قاري ايما هاتون اما او ما ندبوني اوانا ايما لمزقود كوكر دوته عرق وخويني اوانا ايما فريد باكي وداين باكي كرت عرق وخويني اوانا دايكو باوكو بورا وخالو ومكسو كارمان اناسين ازانين باوك مان چه داين باكي كان مان جنا كان مانك شكان مان داين باكون مان دوبوني رسول الله وصلى الله عليه وسلم هاولاني بوا بلا خوش استكان باور هنان بيغمبران عليهم الصلاة والسلام يكيك للركن كان إيمان شوارم ركن إنساني مسلمان إنساني باور دار تواو باوري بهمو بيغمبران هيك بيغمبري باك بون شاك بون ندراوي الله بون هل بجاري الله بون إنساني مسلمان اگر شارزای سیرت و جیانی پیغمبران بی علیهم الصلاة والسلام بنفس یکی تر لگل جیان ها اشتکات پیغمبران علیهم الصلاة والسلام خوشویسترین مخلوقی خوابون لانسان دا بلام عذاب درابون
1: بلام جيان يان ناخوش بوا كابو ام دنيا شويني معنوانية اگر شويني معنو خوشي بابو محمد صلى الله عليه وسلم خوشي ابو اگر شويني شويني اك بابو جنگو جيان بو معنو با اگر پرد يك نبابو پرينو بو قيامت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ازاري ناچشت قد الاحود برين دار ناكرا قد ناكو تتشاليكو قد اوارو در بدر ناكرا جاني پیغمبران عليهم الصلاة والسلام پیمان دفرمون كجيان شويني كبردي كبو پرين ومان بو بهشت دعوكاري إلى الله سبحانه وتعالى لمن خوش بيت رحمان بيبكا عاقبة خير مانكا لديك باوك من خوش بيت شفاين خوشي مسلمانام ديار رب العالمين شفاين خوشي مسلماناني نخوش خاني هوا ونخوش خانينا أنا كليب ديار رب العالمين آزار كاني أنا سر كم كيوا هر مسلماني هر شويني نخوش شفاي ديار رب العالمين باراني بالرحمة مان بو بارين يا رب جنگو جيان مان بو باكيو يا رب العالمين بزي خود باراني رحمة مان بو بارين يا رب العالمين لمان خوش بيت لديك باوك مان خوش بي يا رب العالمين هر مالك كشيتي يا رب اشتي خيتي ماليو هر جنو ميردي كي مسلمان كيشو مشاكل يعني يا رب بيكي انشات كيو هر جنو ميردي منالك بينا داون يا رب منالي صالح يعني بيو بديت هر كروك تيك زواج يعني بو قرس بوا زواج يعني بو آسان نية يا رب ويان آسان كيت يا رب ويان آسان كي بيان خيت مالك لمالكاني خويان يا رب العالمين بداين باكي يا رب إخوان لما جسل هم من خوش بي نجو طاعت مالي ورقري عاقبة خير مانكي آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيزان خوشوستانم لواني أمر يا باسي توكلكين باسي پشبستنكين بزانين هتا اسيما لمعناي توكلتي قيشتوين لمعناي پشبستنتي قيشتوين پشت ئەبێ بەچی ببەسرێ دواتر بۆ ئەبێ پشت ببەسرێ چ پێویستمان بەوەیە کە پشت بە کەسێکی تر بەستین چ زەرورەتێکە و ئەگەر زەرورەت بووین بە دوای کێیا بگەڕین بۆ ئەوەی کە پشتی پێبەستین بەڕێزەکانم وانەیەکی زۆر گرنگە کە هەموو ڕۆژێ لە نوێژەکانمانە حەبە دانەجار ئەڵێین ئیاکە نەستەعین خوایە جان پشت تەنها بە تۆ ئەبەستین هیچ کاتێک ئینسان پشتی نییە نەکەیت قەت بەدەم تانەیە بڵێ بە پشتی تۆ بە یارمەتی تۆ نا هەر کاتێک خوای گەورە لە هاکێشەکانە لابرد کەس ناتوانێت فریاد کەوێ لەبەرەوە هەرشیەکت کرد هەبی بەسە بە پەروەردگارتەوە چونکە ئینسان زەعیفە زەعیفیش حەزەکە پاڵ بە بە بەهێزیەکەوە ئینسان ئەبێ پشت با بە خاوەن سەرمایەکەوە سەرکردەیەکەوە کەسێکی زیندووەوە کەسێکی خاوەندە سەڵاتەوە کەسێکی خاوەن پارەوە بەڵام ئەم کەسی خاوەن پارەیە وا ئەزانێ پارەکەی ئیپارێزێ یەحسەبو ئەنە مالەه ئەخلەدە پارەکەی فریەی خۆی ناکەوێ چۆن فریای تۆ کەوێ ئەم دەسەڵاتدارە هیچی بۆ خۆی پێ ناکرێ چۆن بۆ تۆی پێ ئەکرێ ئەم دەسەڵاتدارە بەیانی ئەمرێ بەڵام تۆ پێویستت بە کەسێکە زیندوو بێ بۆیە وتەوەکل عەلە الحەی الذی لا یەموت پشت بەستە بە کەسێک کە زیندوو بێ نەمرێت ئەم کەسە نەزانە تۆ پێویستت بە یەکە زانا بێت بۆیە وەسع ڕەبنا کل شەیئین عیلما عەلی الله تەوەکەلنا خوای گەورە هەم عیلمی بە هەموو شتێک کە زانایە بە هەموو شتێک کەواتە ئەو شایانی تەوەکولە بەڵێ کەسێکە پێویستە کە بەتوانا بێ وەمەن یەتەوەکەل عەلی الله فەئینە الله عەزیز خوای گەورە بە عیزەت و بەتوانایە حەکیم و داناشە کەواتە لە سفەتەکانی ئەوانەی کە پشتی پێ ئەبەستیت و ئەچی بۆ لایان و داوای هاوکاریان لێ یەکەیت ئەبێت کەسێ بێ کە تەواو تەواو متمانەت پێی بێ و بەخشن دەبێ و هیچ لە مقابلا داوا نەکات قل هو الرحمن و ئامنا به و عەلەیه تەوەکەلنا ئەوە خوایە و ڕەحمانە و بەخشندەیە و ئێمە هاواری لێ ئەکەین و پەنای بۆوە بین و پشتی پێبەستین لە مقابلا هیچی لەمان ناوێت سبحان الله وڵای خۆشەویستەکانم ئەم کەلیمەی تەوەکولە ئەو نەقورسە لەسەر دڵم قەسەم بەخوا ئەگەر خوای گەورە بۆ خۆی نەیوتایە من لە ڕوون ناهاو بیڵێم زان بۆ چونکە تۆ ئەرێ بەڕاست تەوەکول لە چیەوە هاتووە ئا من ئیشێکی دایرەمە بێڵم کاکە وەرە وەکالەتێکە بۆ بکەمەوە تۆ وەکیلی من بە لەناو کەسەکان تا چی هەڵەبژێری کەسێکی لە خۆ مناڵتر کەسێکی خواردەسی خۆت کەسێکی مۆزەفی خۆت ئەلی وەرە با وەکالەتێکە بۆ بکەمەوە با منەوە هات چۆنەکەم ئەلله ئەم کەسە کە هەڵێبژێری لەوانەی برایەکی پشکۆلی خۆ بێ ئەی ئەگەر محامیە بجەخۆ چاکتر ی بۆ محامیەک نەگرم ئیشەکانیشم بە بڕێکە ئەی ئەگەر زابتێ کوراو هەر ئەو حەزۆر ئەو دەستی شێڕوە کە زەقسی ئەی ئەگەر مدیری دایرەکە بێ بڵێ مەکارەتێ بۆ تۆکەمە و تۆ ئیشەکانم بۆ ڕاپەڕێنە ئەی ئەگەر وەزیر بێ جا وەزیر بەس بۆچم بۆ لای وەزیر بڵێم وەرە وەکالەتێ بۆ ەکەمەوە ئەڵێ چی ئەڵێ لە منی بچووکتر دەست نەکەوت وەکالەتی بۆ بکەیتەوە لە منی بێیشە دەست نەکەوت ئەی ئەگەر پاشای پاشاکان بێڵێ چی تۆ قەت بیری لەمە کردێتەوە تۆ وەکالەت بۆ چی ئەکەیتەوە
خواهيكي عليمي خبيري زيندوي داناي ليزاني بصيري رحمن او بتو علي بمك بو وكيل حق النبي وبربر اخوته ومن يشكان ابوكم سيدي ام بشتكى سيدي ام ده صلاتك كخواي قورا اقنا بخوا من الرمنا اهرب لهم خواي توكيدي من با خوايا توشويني من بكذوا خواي توك على كان برا برينا استغفر الله إنسان شون لرؤية بويا إمامي أحمد فرميه هو صدق الاعتماد القلب على الله أبي ضليك راس تهبي ضليك راس قوت هبي كبلي خواي تنها تويت خير بدسا تنها توشي أتواني شرم للا بيت لإيشي دنيا ولا قيامتا بلي بويا أوكسي كتوكل بسته أميكا كليشا كاني دول بقسنا به بوكالتو بمورو بخطنا به بإمزاء كردن نابه وكالتي شيكي توخاء نا وكالتي خاص مكروا وكالتي كي عام هربو الدنيا ناب وقيامتي شه لماذا زياتر بيوست بيتي وقل الدنيا سبحان الله خوش إنسان بلي حسبنا الله ونعم الوكيل تنها بشتم خواي قوريا هشتيكي تر بلي أمدلا نابه ببني آدم ونابه كخواي قوري دانا بوكيل لقال إشياء دلي ببني آدم يخوش ببلي بخوا أيش ناسيوي كيشم هي أيش توزه پال به ایشکوانی و هنیکشم کرد و توزه برتریشم ما و تلفنم با فلان کسیش کرد و نه نه او تو کلار بله و قلب عابه شو هسته دست برس کاتو ل خواه من ایشکم هیا و خواه ایشکم ناروا و خواه مگر خود ایشکم باب جولانی ولی مگر خود کار کنم باب کیت چن خوش انسان بمشی وای لگل خواهی گوره بل خواهی گوره من توم ناسی وا اسباب کانیشم گرتو ته برونی هر دانیشت بم هنگا اون بو ناوا دلیشم بس تو بتو گمانی باشیشم پیتا خوای جان او من خو مکم بو مردوی کله بر دسی مردو شوری کا چون حل مجریتو ام دیدی مکی هیز صلاتکم نیا و افوض امری الی الله خوای من کارکم تفیضی تو کم توی شکانم بوک براستی الله سوى لا شيء فأين تذهبون ثم لا شيء فقير كويد أو هم رفيق أو هب وكاتي خوي لسر سفرو لسر خوانو لمناسباتو لسر بيك بيك ودانشتون كيف لاسر كدلي تاك اليوم قوما وبوم بجرد باريكي زورا وأقر هاو كاريك ممكن والله باري دعوتك بسر فناك بو اخو فقير مكا شكو فقيري اتشي بولاي فقيري ازان يوكو شي وايا وكو دو سوار كروايا هر دو كان او دسيان پان کردو اتوا دسيان لدخل كي دولمن و خواه پيدا و بخشنده پان کردو اتوا هم سوار كريان اتشي بولاي سوار كره كي تر علي هاته تخواش تكم پينا بخشيد علي اخو منيش وكو تو سوار كرم خوش ويستكانم حموما لم جيانا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي إنسان كان هموتا فقير ولا إخوة والله هو الغني الحميد تنها أخواي قورا غنية تنها أخواي قورا حميدة بويا شو بلايكس تخوايكي قوري لزاني برحمة هيا هيتشي ناوي هيتش ها يا الله يا الله خواي قبرا طواو إذا تو بس رايبا آسمانا بس رايبا خواي خوتاوا چي اتواني زرر ببغياني چي اتواني قانجاز ببغياني خواني كار خواه همو كون كو بيتاوا بياني بيت يكسو دي ببغياني والله نايجين قسم ببر وردقار بياني وي يك زرر لبن والله نايجين بأمري خوانا بي بويا موسى ألم بيامتي يشتبو لكاتيكا بيني أوا فرعون لبشتي ويتي لبياني دمو لعليا خلق كهوش ينكر دو أياني ويتراكن ولمصر درشن وفرعونيش بخوي دارو دستو بجندي كان دو مليون جندي هبو دو مليون سرباس دواي شصة هزار كسكوتوا نيوي جنو منالا قال أصحاب موسى إنا لمدركون جمعات موسى وتيان تياتشوين في عمل دواء وآيج لبيشة ويانا خنكين يانا كجين هيتش مجالي كي ترمانيا قال كلا
إن معي يا ربي سيهدين مساوتي نا من خوام لقلا هداية ميا ما ترسن فأوحينا يعني موسى بيش أمني زاني نخير دفاءك يعني بدوايا فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر ثمان بداركو بابا أرى يعني شيء أرى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كل فرق كالطود العظيم وكو إنساني كي زبلاح قاش كاتوا نيوي آوك بمدي واوسطا نيوي آوك بودي واوسطا ريك أو شوين الشغبو جماعة موسى وقوم كي بياتي باربونو بارينوا فرعون كشو سروشكانيكا موسى لو سروا بديك فرعوني جوي باريتوا جاخو باريتوا بلو باليانا كات ويسي داركي باباتوا آوك بيتوا شويني خوي بوي كفرعون نتوانا باريتوا خواهي قرر فرمي وترك البحر رهوة أوك اللي قرر بس كريمك يعني لي قرر في عون بريتوا لي قرر إيشي تونيا لي قرر با أوك هروا قاش كاتوا أو شو نهر وش كاني بي أزان يعني تي يعني أوك عينا أم أشكوتا شون الأخوار وش كاني كي دروس كردبو لسروا أوك دابيا وليك وكو قاتشي زلامي كالسروا يكبيو لقاتشوا كرابيتوا أزانت يغن يعني تي يعني آوك بيصبت آوابو يعني الحرس سيلاوا بناو آوا قزر تكرت شكا موسى أمي بزبو كفريوا بلام خواهي قورا فمي لي قرر شكا شاورينا كرت خواهي قورا بخششيكو قوريكي تري لقلاكاوكو چون هرموكاتي خاواني قوري وبخشش بوا تصوري ناكد فرعون لم لحظة يا لنا وبريكا چند صالة كرا وكري رمسيس اي خون خواهي قوة ربو يغرق كرت لاتشي عليك توكلا خوتي إن معي ربي سيهدين خوام لقلا وخواهي قوة رش باك مناخا الله أها يعني برامبر أوهم وهزب زبلاحي فرعون موسى يك عصاي بكارينا بلي هيجي تر دس يشي بكارينا نخير يك عصا يخو بيغمري خو اما شي بكارينا لكاتي كات شو اشكوتي كي اواوا قومكي بدوايا وبون هتاوكو بيبنو هديكو سطح شت البريه توا بوي سري محمد يا سري ابو بكر يا بردو توا پاره ایکی زوری با ترخان کرا و هر کس اگنی علی محمد و ابو بکر سفر کن پیغمبری خواست اصلاً دی سانی تو نا دی سان اشکو اشکو بو بچی نا اشکو نهینی زود لای خوش استکم ابو بکر فرمی اتمی پیغمبری خوا اگر یکی کیان قیتانی پیلاوکی چاکا یعن آوا سیدی خواروکا یعن دست با آو بگینه امان بینه أبو بكر خمي بيغمر يخواي بو صلى الله عليه وسلم بويا لأشكو تكتا أخي بخوينا قرت سا أكنو كلبرو شوناني كاقماني برت مشكو حشراتو مارو شد بينا دروا همي أقر أو شوني كا دسي بيني قيش لها قاشي برت حتى أكو بيغمر يخواص أصم زرري بينا قا خمي خوينا بو بيغمر يخواص أصم فرمي لا تحزن خم أخو إن الله معنا خواي قولي ما لك الله فأنزل الله سكينته عليه أما يتوكل أما يبيك كلمة يتوب زاني حمو والله والله نقل بردم أشكوتك يا خواهي قوة رب بستو مانعي كيان بودروسك كهند يكالن دوكو تربو ياخد لقل توري جاجالوك يكانا الله همو دارو بردي مكيان هل بايتو بيغمبر أبو بكريان نادوزي صلى الله عليه وسلم حمو إن الله معنا خواهي قويان لكم طو هزب ما أكيد أتوانين آوابين لو بري نارحتي ولو بري كيشا ولو بري زربهاتنا بلين حزبون الله ونعم الوكيل خواهي لك الله بلين خوش او دمي كروج وشو طوافك رواقي تو
ما وصابي خود بفي غمري خواف صلى الله عليه وسلم فمي خوش أو دمي كروش وشو قوافكا رواقيتو يعني لا شو روش مانغو خورك طوافكات أو عبيتو يتو أشي أو بدوري تويا طوافكا الله خوش أو دمي كروش وشو طوافكا رواقيتو خوش أو سريك كوتبه لكو شو زقاقيتو بتيكتي كبدلي كنيبي اشتياقيتو حياتي من وصالتو حياتي من وصالتو مماتي من فراقتو بلي بري خيالتو علاجي شيتو هاركا دميك شاوريتي جيانو دل بصالتو وميد أكاك دركوي لبرمهي جمالتو أقر لآيني منا دمي نبي مثالتو شكستبي ببردي غم بجاهي صحب آلتو كآسمان وكو زمين بوانا افتخارك بشي افتخارك آسمان وزمين يكم خصوص خليفي يكم رئيسي فرقي اهتداء كأوبو كردي روحي خوي لرئيس صداق أدا فداء كسي كبي مباركي بخات جاري أجدها لبر رسولي محترم نوك قزنجي بيبقى أكيد بزانا إيشي وا لإيشي ياري غاركا خوز دائمش لم غاريا ببوينا بياري غارو همو خما كمان بباراسني دينو توكليش مان لسر خاوني دينك بوايو همو بارزغاريش مان بو پیغمبرو بو روازكي بوايا بوويك او صفة جواني يقين بزانا ايشي وا لايشي ياري غاركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اوي تشوار جني هي لبازارا اگر خوانك برقيب بسريوا اگر ضلي برلا ايمان وتقوى نبيت لسري تشوار خزانوا يشتا سيري افرتي خلقكات وريابه شهوت او سرينيه اوي كوا كنترولي اكا بربستكي بودانيت تقوى الرقابتي خوايا ايمانه هر كسي ايمان لضلي ابيت اگر خزاني شي نبيت نظرناك شوك أزاني النظر تيريك للشيطان هو كهاد ليدا يتر ورده ورده دلي كرمولة بيت ورده ورده حزيلة زيناء بيت اگه جنت هبو خواه پنامان با كوتي تنظر كردن يتر خيزاني خوت لا بيتا دولا غري جنابتان تنكي خولكا ديتا وبو مال يكسب بولا بولتا بيانوتا اي بياوكا چيم كردوا اي چيشتا حازر اسباز بخواه من على كان جلي جوانيان لبرايا ما على كم جوان بود رازان وتوه ككوتي تنظر كردن طبعا آفتي كي جوان تل خزانك كي خوته بينيت وايا يعني معقولة خزانك كي تولم شاريا لهمو آفتي جوان تربيت طبعا آفتي بيش شاود أكبيت لخزانك كي خود جوان ترى بتايبتها أم سردم سردمي موديلات آفتي عدسي كردوتا تشاوي برجنجي صناعي كردوه برويلي تاتو كردوتا ودمو تشاوي ليخر كردوه ام هم بوتوكسو فيلري كردوتا باستي وتدمو چاي وا حتما خوا خو رازونتوا علي لصالون هاتو تدروا اخي زانكش تفقيله لبياني وتاي وارخريكي پروردكدين مالا كانتا كاريتو رنبوني فاصوليا ليبي ايو كاتتشون شلون سيريم خزانتك ها طبعا ضلت الرابو شوني كتير بيانو لم خزانت اجريت بو يا اخوان نظري حرام كردو عزيزاني خو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أما باشا كتشاود قلت وخيزانكت إتر مليك جمال لمالوا والله هربيا ويخسيري آفرتي خلق بكات نظر لآفرت بكا قسم بخوا أو آفرت أبا بميمون لبيرتشاوي خيزانكي خوت لجوان ترين شيوية شيطان وكو ميمون بشان يدا لبيرتشاوت وزين لهم الشيطان وأعمالهم شيطان هتشي آفتي خلق بوتوي رازانوتوا طبعا وآفتي كيسا بانطولي كردوتا بي وستريجي كردوتا بي وخوي بأداو خوي راء وشيني وقجي لياني قروا كردو زمان وليتشي ليا بر كردو لا لا فوي نازان بوتوكسو في اللارتيا بخوا خيزانك يتوش أو بكا لو جوان تدا بلان بتشاوي كيتر شيطان أو تبشان أدات ويوريابا اتباع الهوى فيصدك عن الحق ايتر تشاوت حق نابينيت هل اخوتو حزل لمزقود نابينيت يقجا نظرت كرت وردور دا قرآن لدلتا كال ابيتو اهلي قرآن حفاظي قرآن ناطو عن النظر كم ازانن بو تشوكي يكم الزرر يكوا ليان بكوية وردور دا قرآنكي لبيل اجيتو امام شافعي هندر حفظي بقوت بو كات يقلا امام مالك كموطئ يخوانت أم لا أخوان دواء كأتشو أو برو دس يقرد من برو برسياري أن ليكربوت ينبو دس أقريب أسر أم لا برية فرمي هر همو يملا بركرت لحوصالي بو حافظي قرآن أنجا خوي للشعر يكا علي شكوت إلى وكيع سوء حفظي هاتم بولا ما مصاكم كناوي وكيع بو وتم وقت جاران حفظ النماوة أويش فأرشدني إلى ترك المعاصي بيمي ود واس لقناه بينا شافعي وريابة نكوي تداوي قناهوة فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي بيمي ود علم نورة قرآن نورة بتشيتا هر دليك وأودا مشاوة أقاشيتا وبتشيتا هر مالك وأو مالا بيا خم أبيا بتشيتا هر مالك وأو مالا برل بختوري وخوش بختي وكامراني أبيت قد كيشيها وسرايتي وكيشي خزانيان بودروسنا أبيت ونور الله لا يهدى للعاصي نوري خواش نادري بكسيك خريكي تاوان بيت شافعي برحمة بيفرمي بيرم كردوا آفرتي الري أكر لدوا وسيري قاتي مكرت وريابة فيصدك عن الحق اتر ورده ورده حزد لقرآن نامينيت اها توت قولة قراني بقرا كقولة قراني أقريت أم قراني بيجا اتر أبي بقدويتو هوايتت أم قرانية بيت أها يساك قراني بيجي كليب يا بلاوة كاته ولما ويش وروج يكا دو صاص يصا هزار نفر سير يكات بس دا بيجي كي خويا باشا لبيجي واهيا يكمل يو النفر سير يكات ايتر ورده ورده كما مصايك بينيت وتاردا كل عليه ماتشيه ماتشيه كاكا او هم موسيقى يا ادبات دنياك غراميه ودنياك برلا محبه الاخوه شويستي فيصدك عن الحق ايتر ورده ورده حزل لك يوقتني قران نامينت ورده ورده مناري مزقول لبرشاو تاع كالا بيتو هل اخوتو حزل للريج نامينت كوري علي امري شمبوتشي او طالكي هاتو بملا طالكي هاتو بملا دباب روم ريكي كما وبمودياتها مدرجي بيالين يسا ترتيب يا كابوي ايتل ماوي كي تريكات السكسوكا ايتل السكسوكا ورده ورده رنجا ايتل تسبيح بكات ملي وبد بكات الدسي ورده ورده بلو غازينو كافتريا خوا بنامان بات
1: بسلاني عزيز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما ويدا هاتو دينسار بيشكشك

0: كوتا خالم لخزمت أنا بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دور باري الله.

0: فرمي أبشروا مجدة بدن مجدة أم مجدة يبوكية مجدة يكزور قورة مجدة بهشت مجدة بدن ببهشت بخلقك كين يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي مجدة بدن بهركسي بينج نيجكي لنا ومزقو تاجي بجيكا خوي لقناهي كبيرة وبارزي إلا بهشت جيكيتي ودخل الجنة أتيتنا وبهشتو أم كردو أنا هم يعني كردو يبسوكي أحسانا همو من أتوانين جيبا جيان كين بأساني أقر نشتوانين بكلي بكين أتوانين بشتيكي بشوك بشدار بنتيا هريك يقلي إيم أكري درقاكاني بهشتي خوا لسر زوي خوا بو خوي والابكا هريك يقلي إيم أتوانين بهشتي خوا لسر أم زوي خوا بو خوا من بكينو
1: بسلاني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار پیشکش کردنی ختم روزانا که بدنجی شیخ ماهر المعقلی پیشکشتان دکرد بو امرو دینا سر جزئی بیستو حوت خوای میربان بکاتا روناچی بو دلکان من فرمون
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليرة دا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الحديث كما وعدتكم في هذه السلسلة أوجهه للذين ابتلوا بهذا المرض وهذه الآفة وهذا الداء، داء المخدرات، أعاذنا الله وإياكم منها، إلى الذين مارسوا الإدمان والتعاطي، سواء كانت المخدرات أو الخمور وهي أم الفواحش، إليهم أوجه هذا النداء وهذا الحديث. أقول لهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، ولكن بشرط إذا أردت أن يتوب الله عز وجل عليك أن تقبل عليه وأن تنيب إليه وأن ترجع وتطرح بين يديه جل وعلا. اسمعوا إلى هذا الرجل المدمن كيف تاب الله عز وجل عليه، وأنا أقول لكم هذه القصص الحقيقية الواقعية، وفي غيرها قصص كثيرة وآلاف العبر في الأرض من أناس كانوا متعاطين وكانوا مدمنين وكانوا يشربون الخمر حتى يثملوا لكن تاب الله عز وجل عليهم وجاهدوا أنفسهم حتى تركوا هذه المنكرات. هذا رجل يقص علينا قصة توبته، يقول كنا نتعاطى، وكنا إذا أردنا أن نتعاطى نتجمع عند أحد أصحابنا في ديوانه، يقول نجلس نتجمع في اليوم الفلاني ويأتينا بالمخدر ونعطيه المال، ويقول وبطريقة ما كان يعطينا المخدر ونضعه في الحقن ونتعاطى، نجلس نتجمع نتعاطى المخدرات. أرأيتم صحبة أخبث من هذه تتجمع على المخدرات؟ لا علينا. يقول يوم من الأيام كنا جالسين، يقول الظهيرة، وقت الظهيرة، يقول فتأخر علينا صاحبنا بالمخدر، وكنا ننتظر وكنا على أشد يعني فارغ الصبر ننتظر الرجل يأتينا بالمخدر. يقول حتى دخل وبيده المخدر وسخنه بالنار، يقول طريقة عندنا نسخن المخدر بالنار ثم يضعونه بالحقن ثم نحقن بها أنفسنا. يقول وكان قد وضع المخدر على ملعقة حتى يسخن المخدر تحتها بولاعة أو بشمعة، وكان المخدر على ملعقة. يقول دخلت فجأة ابنة صاحبنا، ابنة صاحب المنزل، عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات. يقول دخلت البنت، رأت الرجال في المجلس، يقول وكلنا الآن متلهفين لتعاطي المخدر. يقول فنظرت إلى أبيها بين الرجال، ركضت الطفلة البريئة، الطفلة المسكينة، ركضت لتجلس في حضن أبيها. يقول لكنها لسرعتها يعني ضربت يد أبيها فسقطت الملعقة من يده وسقط المخدر على الأرض، سال المخدر وضاع المخدر، المخدر كان سائلا، يقول سقط على الأرض. يقول فغضب أبوها، ونحن ننظر، يقول غضب أبوها فأخذ البنت المسكينة التي تضحك وتبتسم تنظر إلى أبيها عمرها 3-4 سنوات، يقول فأخذ يمسك البنت ويضربها، يقول أمامنا، يقول والله ضربها حتى صفعها صفعة فلصقها في الحائط، يقول ضربها دفعها للحائط، يقول ضرب رأسها بالحائط، يقول والله سال الدم من وجهها، يقول فدفعته، ضربته ودفعته عن البنت، قلت له ماذا تصنع، تريد أن تقتلها والبنت مسكينة تبكي والدم يسيل منها. يقول فأخذت البنت الطفلة الصغيرة فركضت بها بسيارتي إلى أقرب مستشفى، يقول لكن فضل الله عز وجل الحمد لله أنني أنقذتها بهذا وتداركتها. يقول الطبيب صار فيها نزيف داخلي في لعله في تجويف الأنف أو الوجه، يقول لو لم تأتي بها بعد زمن ربما تموت البنت، تموت الطفلة. يقول بعدها قلت بيني وبين نفسي تبا لمخدر هذا نهايته، تبا لمخدر لا يشعر به الأب الرحمة حتى بأولاده حتى بأطفاله، نزعت الرحمة من قلبه، مخدر هذا نهايته، يكاد الأب أن يقتل ابنته. يقول منذ ذلك اليوم عاهدت ربي ألا أرجع إلى المخدرات أبدا. يقول تألمت أياما، تألمت شهورا، ولكني صبرت، ولكني تحملت، ولكني قاومت حتى تاب الله عز وجل علي. يقول أنا الآن رجل صالح أرجو أن يتقبل الله مني.

رحيما. تحتاج أيها الأخ العزيز يا من والعياذ بالله يشرب المسكرات أو يتعاطى المخدرات، يحتاج إلى إرادة، إرادة قوية وعزيمة صادقة حتى ينقطع. وأنت رجل وأنت امرأة، أعطانا الله عز وجل العقل والإرادة، كيف يعني بودرة أو حبة أو إبرة أو شراب يقف أمام إرادتنا؟ ألستنا نملك إرادة قوية؟ اسمعوا لقصة هذا الشاب. يقول كان لي صاحب، يقول أنا متزوج وعندي زوجة صالحة وأم صالحة، أعيش مع أمي وزوجتي في البيت، يقول نعيش أجمل حياة وأسعد حياة. يقول حتى تعرفت على صاحب سوء، كان يدعوني كل يوم على العشاء، يقول كل يوم يأخذني لنتعشى في الخارج، يقول فأذهب أنا سعيد مع صاحبي، صاحبي خلقه حسن ونضحك ونتمتع ونلهو، يقول ما كنت أدري أنه يضع لي في العشاء المخدر. يقول ما أدري، لعل بعضكم يسأل ليش يفعلون هذا في البداية مجانا؟ في البداية العرض الأول مجاني، تجربة الأولى مجانية، حتى يقع الإنسان بحبائلهم ثم يبيعونه بالمبالغ الضخمة، هكذا يروجون. يقول بعد أيام اكتشفت أنني مدمن، يقول ما تصورت هذا الأمر في حياتي أبدا، يقول أمي وزوجتي لا يعلمان، يقول أشتري بأموالي حتى نفدت أموالي، بخلت على زوجتي وأمي وكنت لا أبخل عليهما يوم من الأيام. يقول أخذت ذهب زوجتي وبعته، طلبت المال من أمي، يقول حتى جاء اليوم الذي اكتشفت فيه أمي أنني أتعاطى المخدر، بكت صاحت توسلت إلي، قلت لها لا أستطيع خلاص، أنا الآن دخلت في عمل في أمر لا أستطيع أن أتراجع عنه، ما أقدر لا أستطيع لا أتحمل. قالت يا بني اتق الله، الله يعينك، ادعو الله، الله عز وجل يخلصك، لتكن عندك إرادة وقوية وعزيمة. يقول فقلت في نفسي وأنا أنظر إلى أمي وزوجتي يبكيان، قلت نعم لا بد من الإرادة والاستعانة بالله عز وجل. يقول فقلت لأمي وزوجتي يوم من الأيام، كانت عندنا غرفة فيها حمام في البيت، يقول أقفلت الباب على نفسي وقلت لأمي وزوجتي خذ المفتاح واقفل علي الباب، وكان في الغرفة نافذة من الخارج في الفناء في الحوش، يقول قلت لهما أدخلوا علي الطعام من هذه النافذة، سوف أمكث في الغرفة أياما، إن سأل عني صاحبي قولوا الرجل غير موجود أو مشغول، تعذروا لو بأي عذر. يقول سوف أمكث في الغرفة أياما وربما شهر، إن رأيتموني أبكي، إن رأيتموني أصرخ، لا تفتحوا علي الباب أبدا، إن أردتم نجاتي فلا تفتحوا علي الباب أبدا. يقول ظللت أياما لا أتعاطى، أصبت بصداع وكأن رأسي ينفصم نصفين، وكأن منشارا يشق رأسي نصفين، صداع وألم وعذاب جسدي، كأن المسامير تخترق جسدي كله. يقول لكنني قاومت وصبرت، يقول أحيانا كنت من شدة الألم يعني أركض في الغرفة فأضرب نفسي بالجدار حتى يغمى علي من شدة الألم، ولكني تحملت كل هذا. يقول أجلس أياما عند الباب وأسمع أمي وزوجتي يبكيان، أسمع صياحهما وبكاءهما، فأصبر وأتحمل، أقول لأجلهما، لأجل أن ينقذني الرب جل وعلا لابد أن أصبر. يقول أسمع أمي تدعو لي وزوجتي تدعو لي وأنا أصبر وأتحمل. يقول حتى ألهمني الرب جل وعلا من شدة العذاب، ألهمني الرب أن آتي إلى الحمام فأفتح الدش الماء، يقول أفتح الدش على الماء الساخن الحار، يقول فإذا اغتسلت بالماء الحار ذهب عني الألم فأرتاح قليلا. يقول هكذا أصلي وأدعو ربي وأقرأ القرآن. يقول مررت بأيام عصيبة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ثم يقول فزال الألم تدريجيا بعد أيام طويلة حتى جاء اليوم الذي لا أحس فيه بالألم، فقلت لأمي خلف الباب يا أماه افتح الباب. قالت ماذا؟ قلت افتح الباب انتهى كل شيء. يقول فتحت الباب، أمي وزوجتي لم يغادر عتبة الباب منذ ذلك اليوم إلا لحاجتهما. يقول عانقت أمي قبلتها، عانقت زوجتي قبلتها، قلت الحمد لله الذي هداني لهذا.

ابدأ، جاهد، ابذل قليلا لتكون عندك إرادة، والله عز وجل يعينك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله يعينك، ابدأ. يقول: فإذا بي يطرق الباب علي صاحبي بعد أيام، ذهبت معه، يقول: صفيت حسابي معه، ضربته ضربا مبرحا، كدت أن أقتله لولا أن الله سلم، قلت له: لا أريد أن أراك بعد اليوم. أخي العزيز، أختي الفاضلة، الإدمان لا يقول الواحد منا لا أستطيع أن أتركه، مخطئ. أنت تضع أمام نفسك العراقيل. بعض الناس يقول: هل يمكن أن يتوب الله عز وجل علي؟ نعم، ابدأ، ابدأ حياة جديدة. أتعلم أيها الأخ الفاضل أنني أعلم دعاة إلى الله كانوا مدمنين، الآن يدعون إلى الله عز وجل، يهدي الله بهم الناس ويصلحون خلق الله عز وجل، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وكذلك من الداعيات، من الصالحات، من كنا يوم من الأيام يتعاطين المخدر ويشربن الخمور، أما الآن فهن لا يتلذذن إلا بقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله عز وجل. ألم تسمعوا أن من حقارة المخدرات أن بعض الرجال قد اعتدى على أخته، بل على أمه؟ أم قتلت ابنها، فلما سألها القاضي لم تجب إلا بعد جلسات وجلسات. أخبرت القاضي سرا أن ابنها المتعاطي للمخدر أراد أن يعتدي عليها. لا إله إلا الله، هل لي من توبة؟ نعم، ابدأ يا عبد الله. ليست القضية صفحة جديدة، بل هي صفحة مليئة بالحسنات، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده مهما فعلوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

عليك بالإرادة القوية، العزيمة، التوبة والاستغفار، واقطع أصحاب السوء فإنهم السبب، فإنهم السبب، بدلهم، إنك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا، اذهب إلى مجلس كذا وكذا، اذهب إلى لجنة كذا وكذا، اذهب إلى تلك المجموعة، إلى تلك اللجنة، إلى ذلك المركز، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، واعلم أن الله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن يتوب علينا وعليكم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من الدنيا قصص وعبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر ما يقوي تعلق القلب بالله عز وجل أمران، وانتبه لهذين الأمرين فقد ألحظ إليهم الشيخ في كلامه. الأمر الأول الدعاء، وما نفع عبد في قلبه تعلقا بالله عز وجل مثل الدعاء، لأنك عندما تدعو الله عز وجل لا يسمع دعاؤك إلا هو سبحانه، ولا يعلم به إلا هو جل وعلا، فحينئذ تعلم أنك إنما تلقي حاجتك به وإنما تناجيه سبحانه، وخاصة عندما تكون في سجود أو تكون في ظلمة ليل وقد انقطع الرجاء من الدنيا وأهلها ولم يتصل إلا به سبحانه. ولذلك ما قوى إيمان شخص شيء أعظم من الدعاء. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهو العبادة وهو أقوى ما يقوي علاقة العبد بربه. ولذلك قال: بملازمة الدعاء له سبحانه وتعالى في كل مطلوب من فاقة وحاجة، أي حاجة تحتاجها أكثر من دعاء الله عز وجل. وإن أحدهم لا يسأل الله عز وجل إذا انقطع شسع نعله، من الصحابة رضوان الله عليه، كل أمر ينزل بك أسأل الله عز وجل، إذا نزلت بك حاجة اسألها الله عز وجل، إذا تأملت أملا أو تأملت رجاء في مستقبلك فاسأل الله عز وجل، إذا خفت أحدا فاسأل الله عز وجل، إذا ترددت في أمر فالجأ إلى الله بالدعاء بالاستخارة ليختار لك الأصلح. عليك الدعاء، عليك بالدعاء. عمر ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: إني لا أحمل هم الاستجابة، أو نحو ما قال، ولكن هم الدعاء، ذات الدعاء هم لا يستطيعه كل امرئ، ليس كل امرئ يفتح عليه في باب الدعاء. وقد نقل ابن مفلح في آداب عن بعض الصالحين أنه يقول: إنه كانت تنزل بي الحاجة فأكثر من دعاء الله عز وجل، فأتمنى ألا ترتفع تلك الحاجة لما أجد في قلبي من الإقبال والتعلق بالله عز وجل. فما يعطيك الله عز وجل حين الدعاء والإخلاص فيه والتضرع من السعادة والحياة الطيبة والانشراح الصدر ربما يكون أعظم من الطلب الذي تطلبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: والعمل بكل محبوب، أي لله عز وجل. وهذه الفرق بين أهل السنة العالمين بالله وبشرعه وبين من يدعي محبة الله عز وجل ممن خالف طريقتهم من أهل الجهالة. إن بعض الناس يدعي أن مجرد محبته لله عز وجل كافية في نيله الدرجات العالية ومنصب الولاية والفوز بالجنة والتقدم على الآخرين، ليس ذلك كذلك. إنما العبرة والمحك الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من عادى لي، وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبين الله عز وجل أنه ما تقرب إليه عبده بشيء أحب إليه مما افترض عليه، وما زال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه. المقصود أن من المعايير المهمة التي تجعل القلب متعلقا بالله عز وجل الإكثار من فعل محبوب الله عز وجل: صلاة، قيام، علم، تعلم، تعليم، صدقة، حج، قصد بيت الله عز وجل، الإحسان إلى الناس بالمال وبالخلق وبالبدن، كل سلامة على ابن آدم صدقة، وغير ذلك من الأمور الفاضلة. ولا يحسن ويعرف محبوب الله عز وجل إلا من تعلم شرعه.

التطير هو التشاؤم إما بزمان أو بمكان أو بأصوات أو بأشخاص أو بغير ذلك. وقد ذكره الله عز وجل عن الأمم الكافرة التي كذبت الأنبياء والرسل، فذكره الله سبحانه عن قوم صالح، وذكره عن آل فرعون، وذكره عن أصحاب القرية كما في سورة ياسين. فالأمم الكافرة المكذبة للأنبياء كانوا يتشاءمون بالأنبياء والرسل، وقد أبطل الإسلام هذا المعنى، أبطل معنى التشاؤم والتطير، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقوله ولا طيرة يعني لا تشاؤم، لا يجوز التشاؤم بأي شيء، لكن التشاؤم الذي يؤاخذ به الإنسان هو الذي يكون له أثر على تصرفاته، فيمنعه من مزاولة أعمال كان يقوم بها، ويصده عن أمور كان يريد القيام بها، هذا هو التشاؤم الممنوع. أما الشيء الذي ينقدح في النفس ولا يكون له أثر على التصرفات فهذا لا يضر. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. فقوله ذاك شيء يجدونه في صدورهم يعني الشيء الذي ينقدح في صدر الإنسان رغما عنه لا يؤاخذ به، لكن المهم ألا يكون لذلك الشيء أثر في تصرفاته، لا يمنعه من مزاولة أعمال يريد القيام بها، لا يصده عن أمور اعتاد القيام بها، فلا يكون لهذا التشاؤم لا يكون له أثر على تصرفاته. ذاك شيء يجدونه في صدورهم يعني لا يؤاخذون به فلا يصدنهم. فالمؤاخذة إنما تكون فيما إذا صد هذا التشاؤم الإنسان عن عمل، فهذا هو الذي يؤاخذ به.

بسم الله الرحمن الرحيم. استوقفتني آية في سورة يوسف عند قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، أعيد في ذهني شريط القصة من الأول. يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك الابن الفائق الجمال، جميل الصورة وجميل الروح، الذي خطف قلوب والديه حبا ودلالا وقربا، فجأة يخرج من كل هذا الحنان ويلقى في دار وحيدا فريدا في صحراء خالية لا يسمع صوتا، وبعد ذلك يؤخذ ليباع كعبد في بيت العزيز، ويتعرض إلى فتنة النساء وتدعوه إلى الفاحشة والرذيلة، فيقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وهو ملقى في بئر وبيع كعبد وأحسن مثواي. وبعد ذلك يلقى في السجن وهو مع السجناء كان داعية إلى الله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إلى الآن لم يتسخط يوسف أبدا، كل الذي حصل به وهو متعلق بربه، محبا لمولاه، محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي نهاية القصة عندما أخرج من السجن، سخط يوسف أبدا، كل الذي حصل به وهو متعلق بربه، محبا لمولاه، محسن الظن بالله سبحانه وتعالى.

الإنسان نطفاً بالله سبحانه وتعالى إلى الممات، إلى آخر يوم، آخر لحظة في حياتنا، ونحن نحسن الظن بربنا ولا نعترض أبداً على أي ابتلاء يأتينا في هذه الدنيا، ويكون شعارنا يا رب استسلمنا لك حتى الممات. المؤمن يعلم أنه في اختبار، إذا أصابته مصيبة يتذكر قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ويتذكر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المؤمن الحقيقي المستسلم إذا أصابته بلوى يقول لعله خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو يتهم نفسه لعله تخفيف ذنوب كفار الذنوب، أو يقول لعله ابتلاء من الله لينظر ماذا أفعل، فيصبر ويتوكل على الله ويسلم لله ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يعلم أنه في اختبار قصير جدا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعلم المؤمن أنه في اختبار مدة محددة قصيرة جدا بالنسبة للخلود الأبدي. المؤمن الصادق يسيء الظن بنفسه، يقول: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل، أنا العبد المقصر، أنا العبد المذنب، اللهم عاملني بفضلك وإحسانك، اللهم إن عاملتني بعدلك هلكت وعزتك أهلك، ولكني أرجو منك يا أرحم الراحمين أن تمن علي بالفضل والرحمة والتوبة والعفو يا أرحم الراحمين. هذا هو الموقف الصحيح، أن نسلم الحكمة لله سبحانه وتعالى، وأن ندعو ونقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. هذه النوعية الله يحبها. طيب، ما هي العاقبة إذا كان الإنسان متصف بهذه الصفة الجميلة؟ العاقبة للمؤمنين، العاقبة للمتقين. كل الأحداث التي مرت بيوسف كانت عاقبتها مشرقة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. مستحيل أن يضيع الله أجر أحبابه، مستحيل أن يترك الله أولياءه الطيبين الصالحين الأصفياء الأنقياء. العاقبة لهم والحب لهم والنصر لهم، جعله الله على خزائن الأرض، أغناه وأكرمه وأعزه. إنه من يتقي ويصبر. نحن في اختبار، من صبر في هذا الاختبار واتقى واستسلم، هذا الإنسان له البشرى، هذا الإنسان نهايته مشرقة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله.

قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انتبهوا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إما أن يكون الإفساد في الأرض ما يراه الناس كقتل الأنفس وحرق البيوت وإتلاف الزروع، هذا إفساد في الأرض. أو يكون الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، أي الكفر بعد الإيمان والمعصية بعد الطاعة. فإما أن يكون شيئا ظاهرا للناس وهو إفساد البلاد بأعيانها المعروفة، وإما أن يكون بالمعاصي الإفساد بعد إصلاحها، إما بعد إصلاح بنيانها وعمارتها وكذا، وإما إصلاح بالطاعات لله تبارك وتعالى، وكل هذا داخل فيه. وادعوه خوفا وطمعا، أي ادعوا الله خوفا وادعوه طمعا. هنا قال تضرعا وخفيا، وهنا يقول خوفا وطمعا. الخوف والطمع، خوف أن لا يرد، أن لا يستجاب الدعاء، وطمع أن يستجاب الدعاء. خوف من النار وطمع في الجنة، خوف من العقاب وطمع في الثواب. خوف وطمع لابد تجمع هذين الأمرين، ما يصير بعد بس خوف أو بس طمع. ولذلك الله تبارك وتعالى في الحديث يقول: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فالإنسان يدعو الله خوفا وطمعا، الخوف والرجاء. وقال أهل العلم: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر، لا يمكن يطير الطائر إلا بجناحين، كذلك المسلم لا يمكن أن يعيش إلا بالخوف والرجاء، أن يجمع بين هذين الأمرين العظيمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد جاء عن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه سأل أبا حازم التابعي، قال له: لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال له: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال: فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان يحرص على أن يكون من المحسنين حتى تناله رحمة الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله لا ينالها إلا المحسنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أهل العلم: وقال قريب ولم يقل قريبة من قريبة، وإنما قال قريب من المحسنين، إما لأنه مؤنث غير حقيقي والأمر فيه سعة، ما نقول طلعت الشمس وطلع الشمس، يعني مؤنث غير حقيقي الأمر فيه سهل، وإما أن يقصد إن رحمة الله قريب من المحسنين يريد المطر الذي يتكلم عنه في الآية التي بعدها، إن رحمة الله أي المطر. فانتبه إلى المعنى، نبه إلى المعنى، والمقصود بالرحمة هي المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى الأرض، فقال المطر قريب من المحسنين، أن يرزقهم الله تبارك وتعالى هذا المطر.

0: معالم منهج التفكير في الثنائيات التي ذكرت أنك لا ترهق نفسك في طلب الكمال، فالمطلوب منك هو النجاح، المطلوب منك أن تكون ناجحا لا أن تكون كاملا. الله جل وعلا فضل بين الرسل، قال جل وعلا تلك الرسل في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني الرسل متفاضلون فالناس كذلك متفاضلون، فلا علاقة بين هاتين الثنائيتين النجاح والكمال. تكون ناجحا نعم هذا منهج التفكير الصحيح، لا بد أن تكون كاملا غلط، تقيم الأشياء على أن تكون كاملة وما دام ما كانت كاملة فغير مرضية، خطأ في منهج التفكير. تقيم الأشياء عن أن تكون إلى الصلاح أكثر، إلى الإيجابية أكثر، إلى النفع أكثر، ولو لم تكن كاملة. إذا صار كمال نعمة كبيرة، لكن في الحياة الكمال عزيز لا يكون. الكمال في الإخلاص عزيز، الكمال في الطاعة عزيز، الكمال في أداء المسؤوليات عزيز، الكمال في أداء الأدوار النافعة عزيز، الكلام في الشعور بالقيم وامتثالها عزيز. إذن فهناك انفصال حقيقي ما بين رؤية النجاح ورؤية الكمال. هذا منهج في التفكير مهم، إذا وضعه الإنسان وفرع عليه ودرب نفسه عليه سيحله إشكالات كثيرة من أول وهلة، وسيقيه من الخلل النفسي الذي ينتج عنه عدم الأمن الفكري في نفسه وفي عقله. إذن أكون ناجح طيب، لكن ما أقدر أكون كامل، هذا اللي أعطاني الله، لكن اجتهدت على أنا نكون ناجحا في نفسي، ناجحا في أسرتي، ناجحا في مجتمعي، ناجحا في تعليمي، ناجحا في مجتمعي، ناجحا في وظيفتي، ناجحا في علاقتي بوالدي، ناجح في علاقتي بمجتمعي، بدولتي، بمن حولي. أن أكون كاملا ليس شرطا وليس مطلوبا، لأنه الوجود النافع يكون بالنجاح لا بالكمال.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب رغم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام رحمتي خوي پروردگار تاني بتو بريان خوشكانو ما مستيانو بسران گيگراني راي دوي دنگي اسلام. سپاس بو خوي پروردگار امزار شاتين وغزمت تان لخزمت سيسيلة وانكاني خومان گشتك لقل زانان سلف وآموشگار يكاني صالحين يا أمتا رزم رحمتي خوان لبيت لك لقيا وكاني أو أمتا لعابدين ولزاهدين وخاشعين بو خوي پروردگار سبحانه وتعالى. خوشکان بران سپاس بو خوای پروردگار امزار شاکین و خزمتتان چنوانی که لخزمت ام کل پیاوانی امتی نخزمت استیرکانی امی اسلامینا لزانانی سلفو کل پیاوکانی امت لوانی ششم بخزمتتان دگین و کلوانی رابردو باسی گوری علم ما کر باسی او ما کر سلف چون لعلم تیگیشتینا و چه علمی گلای سلف زور گوری بوا ليس له او علم قوله وكبره وخاي بدبا سبحانه وتعالى. بويا شيخ علي كنطاوي رزاو رحمتي خواي لبيتن بابتي شي زور زوان من بو باز دكات لكتبه كاني خوي بناو نشاني ايرا شوين زانستا نوك شوين دهولو زورنا شيخ فيري قطاب خاني شي زور قوله من دكا شيخي اديب قاضي دمشق شيخ علي طنطاوي رضا ورحمتي خواي لبيت باس مكانتي علم علماء ما بودكات كدبي علماء زانيان ما مصطايان بانخوازان ملاكان تون مكانتي علم ببارزن تون مكانتي شين وبيقي خوايان ببارزن تون كأو علم زول قولي أو علماء ناسيني خواي بالوردقارة ناسيني في غنبري خواي عليه الصلاة والسلام أم علماء وقارة سكينة آرامية برزية. بوي الشيخ علي طنطاوي دلي كاتك كشيخ ما مستابة لكوليج الشريعي بيروت دقيرته دليت لنيوان كوليج الشريعي وكتاب خاني المقاصد زورك لم الملاني وبيش بركيها بوا زارك يان وفدك لمصر وهاتن لسوري هميان ويكيك لقور بياواني بالوردو في كدنيتي دابو دلت وابزانم العشماوي باشابوا بوي سرداني قطابخاني المقاصدي كردو اهانجان بوصاس كردو قطابكانيان ريس كردو بو بيشوازي كردو موزيقان بو داجين وشتيان بو دادنا باشان هات سرداني ما بكا وشيكم بيقوتن حمو اوشتان بسرداويران كردن كبنياتيان نابو شيخ علي طنطاوي دلي قوتم ليمان مقرع اگر دهول من بو هاتن لين دا و موزيقا من بو نجان ديو آلاكان من بو برز نكردی توا ليره هش چيك من نيا دزگل علم و زانز نبي اگر بدل سوزي و دتويت او بخير بي بو خاني علم و زانز لمالي خوتي اگر ايش دهول و زرنات اگر دهول و زرنات او زناب اللوه دا دي بني و مدرسي مقاصدا بغي شريعو قطاب خانه كان بو او نبراستي علمي تيدا بخيم زانسي تيدا بخيم نقو بيتا براستي شويني سي دهول وزرناو زلو برقو انبابة تشتانا بو يا رحمتي خوال الشيخ علي طنطاوي تبقى كبراستي فيري دروسي زو زور قورة ما دكاتن بو يا هر لكون وزانيان فرمويانا او كساني برزيان ديوت آمان زيكيان نيا زانس نبيت حزيان لهيز داوة كرياوك نيا او نبيت اگر زانست کالایك بو پارو ساماني زوري لپيناو داخر ازدكرا گر برز بكرياو بو آسمان زور توز لنفسه گوركان بو برز دبنوا زادسون او نبيتن لكاتيك بزانست بخطوري حر دنیا بدزدتن لوي شيخ الاسلام امام التسكيا بزيش دلان اطباء قلوب طالب نجيب زادكي شيخ الاسلام امام ابن تيمية امام ابن القيم رضا ورحمة خويل بدي فلمو لو
لكان العلم صور لكان أجمل من القمر والشمس. شيخ الإسلام إمام ابن القيم لي فرمو والله أقر علم ويني هبا الصور هبا لكان أجمل من القمر والشمس. براستي لما نقرش زوان تردبو علم سوك علم براستي مكانة إنسان برزكاة توا علم واتا معرفة خواي بروردقار علم واتا براستي هو غريب خواي بروردقار علم واتا الشوق بولقاي خواي بروردقار علم واتا تعظيم إلهي علم واتا إخلاص بخواي بروردقار علم واتا خشع بخواي بروردقار علم واتا أدب مع الله بآمير خواي بروردقار علم واتا سكينة علم وقارة علم برزية علم واتا ذكر يادي خواي بروردقار علم واتا قرآن وقريان لترسي خواي بروردقار علم واتا هستان شونيز ومناججات كردن بخواي بروردقار سبحانه وتعالى بو إمام الشاطبي رضا ورحمة خواي لبيدي فرمو ومن المعلوم أن أفضل العلوم هو علم بالله سبحانه وتعالى ودي فرمو واتا للاي خلشي للاي زانيان أو معلومة للاي هم خلشي كبراستي قورترين علم إنسان أو علمي بخواي بروردقار هبي سبحانه وتعالى بويا ديسان إمام ابن القيم لي فرمو للعلم لذة من ذاقها لم يتركه دي فرمو براسي لبو علم لذتها أو كسي طالب علم أو كسي براسي خريج علم علم الشريعة وخريك بؤوا إلى خواي بروردقار نزيق بيتوا براستي أو علم لذتها من ذاقها حركس اكتام لذتي او علم بكاتن براسي لم يتركه حرجز وازلم علم زانس وزانيار ناينتن بويا لعلماء كونوا لحتى استاش براسي يخال بزانا طالب العلم علم يكسانا بنزيشي لخواي بالوردقار سبحانه وتعالى حركاتك او علم بلو خواي نيبردي حركاتك او علم الريغ لخوش نكري بلو خواي بالوردقار بسي بلو اخلاص بسي بلو ذكر يادي خواي بالوردقار بسي بلو وردي بيانيان وهواران بسي بلو قرآن خين بسي برو حياتي دل جيان لغا خواي پروردگار بسي براستي او تسيا وقفه بكو امام السفياني ثوري قوتي تونك براستي او علمي علمي نافع بك علم داوي علمي نافع لخواي پروردگار بك سأل الله علما نافعا اللهم آمين بويا سلفي صالح رضا ورحمة اخوان لبيتن پیشینانی ساچی او امتا براستی زور آموزگاری طالب علمیان کلیا و زور وصیت و آموزگاری زور گوریان بنرخیان لب طالب علم با خوازکان بزیهشت و بوی امام عسانی بصری رضا و رحمتی خوای لبیدی فرمو ایمت سون پیاو ماندناسی و سون گنزکان ماندناسی آنی خیرشی علم بون براستي دي فرمو بودما الناس وحتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وصمته دي فرمو ما قنزة كان وشباب كان من وطالب علم كان ما بويد ناسي وبراسي أثار أو علم بربومي أو علمي براسي لنواجي داب نيجكان بزواني أنزام دا نيجكاني بزماعة بي وباشان لخشوع بخواي بروردقار لنا أمن يجدا تسوك إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر توناك لطالب علم بي بانخواز بي بلام أو نيجا لقناوتا ونت قرنتوا أو نيجا براسي ولنكا للسوء الأخلاق قروا بل كد بي كمال أخلاق تبيت وكلام وصمته وإمام حسن بصري دي فنمو نكأوا بقر لو شكاني ولبيدين جيدا أما براسي أم طالب علم ما بدنا سوى سكناك لتو طالب علم بي براسي فضول الكلام تبيتن قصي زور تبيتن قصي بفائد السود تبيتن وبراسي تو ناكري طالب علم بي بيدن نبي سكيك لصفات كاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ويكيك لصفات أكابر أمتا لزانيان لبيشينان ولسلفي صالح ولزانيان الرباني براسي بيدن جيبوا وشرشان در نبر ريوا اگر فكرياني نكر بيتوا تو ناكري بناوي طالب علم وبناوي بانخوازة وبراسي هات سيبيت سر زارد نجر ريوا انزا لفتوابي لبسياري شرعي بي كاليد دكريتن ناكري دبيتو بيدن بي ناكري تو زوابي همشتك بيديوا سنك زور كاتوه وكو علماء سلف دفرمون لا أدري نصف العلم يعني بوهم زوابي هم بسياري بدموا سون كبراستي هم كسيق نجيش تمراتي بأو علمي كبراسي هم مشتيق بزانيتن لوي براستي إنسان خوي مم صفتان برازين تولى بروي علم إمام عصني بصري فرمي أو يا براسي لنجي بديار كويل خشوعي وكلامي وصمته وباشان براسي لا
لسانی بدیار دکوی لو تکانی بدیار دکوی پاشا لبیدنجی بدیار دکوی تن سکه یک لگورتین اخلاق کان کطالب العلم خوی پر ربی برازی انتوا براسی اویا بیدنجی تی و دتوانی بو بیدنجی براستی اخلاق چی دعاوی زور زور زوان پشان بداتن بو خلکوا بویا براسی زانین زور مندو بونا خوشکان بران زانین زور مندو بونا بو معلبا بمی استاکه و امه کتیب کانی وانما لبردستیا بويا محمد الباقي البزار فرميتي ساتق لتمن ملقالت وقبدا بفيرون الدواء إمام أبو الوفاء بن عقيل كيكك لزانا كان عن بليل خاون كتيب الفنون لحش صد برق دان السوا إن زادي فرمو والله استيبو من حلانيا أن أضيع ساعة من عمري براسي دي فرمو من حلانيا ساتق لتمن بفيرون الدواء لغير أو إخوائي بالورد قال أمني خلق الدواء وحتى هندق لزانين أكرمكم الله حق سوت التواليد وتيتي كتيب بو بخوين نوا اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك أم كتيب بو بخوين نوا وسيا صوت الشد برسكوا وهندق لعلماء الفي إمام عراقيك لحديث دا نسيويتي براسي بس لكاتي دزني الشد على بريك الدواء بمشي وازبنا علماء ما وإمام ابن تيمية وكاتي لزندان دابوا قورتين شد بسر إمام ابن تيمية دهات بي براستي أشكنزو آزار نبوا بلكو أشكنزو آزار أو بوا كاتك إمام ابن تيمية شيخ الإسلام مفسر قرآن ما مصيم ربي شيخ أو إسلامة براستي كاتك أو بوا منعيان كردية لقلم لورقاء لنسين لمشتعنا أأوي خميزانا يعني. إمام الصرخصي كيكك اللي قبل الزانيان مذهب إمام أبو عنيفة رضا ورحمة إخوائي لبي كاتك دا صلاة داري أو سردما إمام الصرخصي زندان لك زندان لكي ننو بيب إن ذا إمام الصرخصي تمشي همتي علماك تمشي إخلاصي علماك أخر بو إخوان إخوائي بروردقار برس كردنوا بو إخوائي بروردقار شعن واني برس كردوا ناوي وانا هتا قيامتي دميني توا ناوي إمام الصرخصي ابن تيمية ابن القيم إمام نووي إمام غزالي هم اوزانه کلپیاوانی امتا امام ماوردی چه داری هم اوانه رضا و رحمت خواهان دی بیتن براسی بوی خواهی پروردگان نایوانی برسلو خواهان او همتا بوا انزا امام سرخصی کتیب المبسود دنوسی لمذهب امام ابو حنیفا کلبیز بر کم ترنیا بل زانان ما بمشی واز خریشی علم بونا بمشی واز خواهان ماندو کردوا بو اوی براسی اوی است اماوا لخزمت کتیب کانو لخزمت دوسین کانو او مشگار کانی ام کلپیاوانی امتی براسي علم لو اوي لخواي پروردگار زكات و خوشكان بران علم لو اوي زياتر برو ذكري خواي پروردگار بسي زياتر خريشي وردي قرآن بي زياتر خريشي محاسبه نفسد بي زياتر خريشي تسكي نفس بي والله زو سيرا يعني تمشي حياتي سلف دكي تمشي حالي سلف زاناني امت دكي حبو لزانان لثابوتي بناني كالكبار تابعينا بيس صالدري بس ام خريشي او ما محاسبي نفس التسكي نفس مكدتون يجكم بخواي بالوالدي قاربي او نجبك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر او نجبك براسي خواي بالوالدي قال ان ذلك للعب تبقي اصمان كوي ظلما بيوز بمتعلق ببزاتي خواي بالوالدي قال لنا ونجدا امام سفيان الثوري دي فالمشاز لصال بس خريشي محاسبي نفسي خمى حتى تربيو بالوالدم كدوا يعني سلف بمشي وازبنا علم بو ابو الاخوي پروردگار يعني زكاته علم بو مناقشه نبو علم بو زيدان نبو علم بو تيك توك نبو علم بو يوتيوب نبو علم بو تيليجرام نبو علم بو قصه كدنا سر في سال مثال نبو علم بو جرع وتعديل نبو علم بو ونبو جي خلشي بلا اخويا كوميت لا شان بلا واغنين بنخي تنها مراديان خوي پروردگار سبحانه وتعالى بوي خوي پروردگارش رفعي او ناوانيك رفعي امك اكابر زاناني امي اسلاميك كهتا قيامه امام باس امام ابو حنيفه دكي باس عبد الله كري مبارك دكي باس امام سفيان الثوري دكي باس امام احمد كري حنبل دكي باس امام دار الهجره دكي امام مالك باس امام ليث دكي باس امام اوزعي دكي باس امام احمد كري حنبل دكي باس امام شافعي دكي باس شيخ فضيل كري عياض دكي باس شيخ اوهم سفيان كري عوينه
همو لكبار امت رضا و رحمتي خويا اللي بيتن بويا براسي زور زور گرينجا انسان گرينجي بعلم بداتن و براسيش يكيق لأدب كان زواني قوتيا سوكا براسي روشغار كان بخيراي روشغار كان بخيراي ربارك تيدا پرن و خلقي لدو ربار دادا گورين تنها او دمينيته و ياد جاري زوان لضد نخشينيو و هر كاتك نسان بيري زوان كاني دا كويته و روحي دا قشيته و بوي لكونه و أدبه قتوتي و إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا إذا ذكرتو انسان دواي مرني تنها يادك توش يادكي زوان با كاتك باس كريت بويا با لم كسان بين كبراسي خريجي علم بلام علمك لخواي بالولد قال يا نزكاته سبحانه وتعالى علمك زياتر برو ترسان لخواي بالولد قال يا با زياتر برو عبادته قرآن خندنو أمشان باتن نك علمك براسي فنا بخواي قبرا برو مناقشه زجالو شانك من باتن كبراسي بيشنانو سلفي صالح عابدين زاهدين أواني برو لخواي بالولد قال سبحانه وتعالى پیوی خریب نبون بمشی و هاتی نا کوتای اموانش من کوانی ششم بو بویسی خواهی پروردگار لوانکانی دهاتو دستنیا سر بابت گشتیکان ام تسن ششوان من براسی ترخان کردو بو مکانت علم بو گوری علم بو فهم علم بو فلسفه علم بو اوی بزانن سلفتون خریچ علم بونا اي مجمم سواسا خريبين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

0: وسنت ندوي بانغدان او كسي جي بيستي دبي وكو خوي ولام داتوا تنها لحي على الصلاة وحي على الفلاح بلت لا حول ولا قوة الا بالله. ونزاي دوي بانك
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: في غنبر خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي أو مسلماني كاتقويل بانبو بلي
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: أو شفاعتني بو حلال ذبيت لوجد ويدا. بمشي ويا قام الذكر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. واتا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتاك التنيا هيج هاو بشينيا. الله الصمد واتا أو خوايا بيوسي بهيج كسنيا دولمان دا بلكو همو درس كراوة كان بيوسيا بو خوايا هيا. لم يلد واتا خواي قولة كسلة نبوة واتا خواي قولة من دالي نابت. ولم يولد واتا خواي قولة لكسيش نبوة واتا ديك بوكينية. ولم يكن له كفوا أحد واتا هيت شتيك وخواي قولة نية خواي قولة وخواي قولة نية.

فصلاتي بيغلي إخوة صلى الله عليه وسلم لابش تسري باوكي وكين ناي محمد كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم كري عبد المناف كري قصي كري كلاب كري مرايا كري كعب كري لؤي كري غالب كري فهي كري مالك كري نزر كري كيانا كري خزيمة كري مدرك كري إلياس إلياس كري موزر كري نزر كري معد كري عدنان كري إسماعيل كري إبراهيم رتلكي لساكوا لساري داك وكين داك ناري آمينيك تيوهاب كري عبد المناف كري زهرة كري مرية بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لها سرقيري نيواني عبد الله باوكي وآمين داك لدايك بوا بابيواندي ناشرعي لدايك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برايكانم عزيزانم، أو آخر حلقة لقصو سيري إبراهيم پیغمبر عليه السلام هروها لو محاضرش بحثي هندق مناقب قوري أو پیغمبري ذكين كلكن خواي چن قوري وچن مهمة. پیغمبر دا فرمی صلی الله علیه و سلم ابراهیم روزی قیامت بابی د دینی، اما چه دیدینی اوندا توزاویا غمبارا پشیمانا حسرتا چندی بلی بغمبار و عجزا و چی دیدینی لو میدکا دلی باب اتو لو بگوی من نکرد اتو بس به امری من دکرد دلي إبراهيم من ألعانك بأمريتو ناكم أو أختي إبراهيم تبع الرجي قيامتي إبراهيم دز بلندكا ونبر خويدة باريتو أي خداي قورو مهربان أتو عدد بمن داير لو أختي خو أمن عززنك وشرمزارنك الرجي قيامتي ألعانك اللوي شرمزار ترو عجز ترو زليل تر هيا كوابة تايوخ دا دين باب مدير كرايتو وللرحمة ولطفيتو كباليكيش دكري لبو جهنمي دلي خاطبر وتعالى يكسر ديليته يا إبراهيم أمن وعد مدايا جنتم بهشتم حرام كريا لكافران يا إبراهيم برونا بيشخو أو يسريخو نويدك درون تبيشخو دديني حيوانك لسش كريا كفتياريا عين كفتيار حمو تيو ميوش زوري بيسو بالوس وخيناوي وزور بيلزتا ايوا دي جرن حردو بيان جرتيو دي هاوين جهنمي كدي ديني إبراهيم زور نفرد ليدكا بيسي ليدكا يعني سبحان الله او كفتيار او حيوانا او بابي بلا كديش او شكلي لو اويدا إبراهيم بخو نفرتي ليبكا او دليل ساسار بي وعطف عناري لسانتي اكراما لو إبراهيم عليه السلام برأي كانم أما أقل بحسي فضائلي إبراهيم بكين هكجا زورا يعني فضل قوريو إنسانتي لكن خواي تبارك وتعالى بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا فرمو أو كاتي كمن يبدا إسراء ومعراجي جبريل عليه السلام لقلم بو حتى قيشنا عاسماني هفته كقيشنا عاسماني هفته جبريل لدر كيداو هنا قوتيان شيئا جبريل قوتي أمن جبريلم شيئا لقلت محمد صلى الله عليه وسلم دركان كردوا أو جو پیغمبر لفرمي صلى الله عليه وسلم وشي دركان كردوا وشم بيت المعمور مديد بيت المعمور وشي كعبك للدنيا عالم توافي ذكا بسلمان أو ها بيت المعمور جلد الطبق العاسماني هفتيا وملائكة توافي ذكان حفت شوطان ذكان كخلاص شوطكا ببريا ناك هفتو حتى رجي قيامة دي أو دليل لسوي كملائكة هيك جازور فرموي پیغمبر لو حالي ديتم إبراهيم عليه السلام وابشتي خداي تبيت المعمور ودرون تا او ملائكتانا وطوافذك كذاك اعلى مرتبه قوريه ابراهيمي كبشر نجشت او مرتبه قطعيا لعسماني هفتين انا ملائكتان بشتيخو بلا تبيت المعمور هروها بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم روجي قيامتك نفخي سور ليدا عالمنا وقبران هل استاهموا الرتن إلا إبراهيم بين الخلائق جميعا إبراهيم بتني خوة تبارك وتعالى برجي لبردك أو هادية تحشر برامبري من راد وسلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور إبراهيم خوش دوي زور إبراهيم عليه السلام حتى روشي هاتا مزقفتي هنا قوتي الصحابيان قوتي أمن أوشو خوك تبارك وتعالى كرشي دايتما أمن لبر ناوي إبراهيم عليه السلام نايم لنا إبراهيم بل إبراهيم كان عزيزان پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمو روشك خوة تبارك وتعالى حمو پیغمبر كان بمن إشان دا كسم نديد هندي بمن بتي يعني بالضبط طبق الأصل وشي من بو إبراهيم عليه السلام هروها خوة تبارك وتعالى زور بحث إبراهيم كردية لقرآن إلا بازد جيان متحو السناي كردية أول كسب إبراهيم كسم بيريخو قد كت
اول کس بو ابراهیم کا میوه سپی لا ردین و سره خوی دید. اینا ابراهیم گوتی یا ربی او چه سپی آتیه کفتن او ردین و سرم؟ اینا خواه تبار و تعالی فرموی او وقاره او ریز و احترامه لبوتو. اینا گوتی یا ربی زیدنی وقارن، یا ربی زورتر امن ریزم لیبنی و زورتر امن گوره بکل پیش چایو عالمی. بلی حقیقة حتی که روز قیامت کنایو ابراهیمی هات همی ملت کان کیفیان پیده و رز و احترامی لیدنین. برای کانم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرموی خدا تبار و تعالی امنی کرده خلیل خوشویسته خو. هر وشی لپیشتر ابراهیمی کرده خلیل خوشویسته خو. کلمت خلا او مرتبه بسلو بسلو او کسانه او هکجان ذکر له خدای او چه شاهد مبوی ک ابراهیم علیه السلام او پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. برای کانم و تنم مناقب کانی هکجا زورا، اما الی را بزانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای اندک دعا حمروش دعای دکرد سبینان هیواران سيدو اغس بينه بايدغو ديغو اللهم اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اغا هيوارش باي هر اوايدغو از امش بيويستا او دعاي بكين. بل ابراهيم كانم ابراهيم عليه السلام زور دعاء ذكر هر وخات بار وتعالى القران ديجرا والبوما لقران ديجرت وك ابراهيم قال دعاء كرديا حمد دعاء كان شي قبيل كبير ما عدا دعاء نبي ابيش كدعاء فوت يا ربي لبا مخوشي خات بار وتعالى فرموي باب المشركه وكافره شايني اويني بشتباشتي اما اواني دي حمد دعاء كان قبيل كبير يقلو دعانيك اخوات بار وتعالى دجيرت ولا سزماني ابراهيم عليه السلام كاخوات بار وتعالى دفرمي ديجو واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم. يعني خوايا بمكا انسان شي او هاك عالم متع السلام بك كذب منك او الا دواش دي حتى رج قيامتي بحسن بكن بتشاكا امش بای کانم عزیزه کانم خوش بیستان امش اوی دلین وشی ابراهیم علیه السلام که گوتی دلین دلین اللهم جعلنا لسان صدق فی الاخرین یا ربی هتا ماینا لپشتی مش حالم بعث ما مکه بباشا و کزم ما نکا یا ربی خواه شاد ما نیج بکی بباشت. بلی برای کانم او ابو سیرو فضلو مناقب ابراهیم علیه السلام. والسلام علیکم رحمت الله وبرکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لخزمة كتابنا يا بي أذكار إمام النووي رضا ورحمة إخوائي لي بي كان درسك من القزرانوة قيشتو أنت دو فصل كإمانير خينو بسلانة تيأبارين كفصل كان بريتيلا هند كتابي عمل اليوم والليلة إمام باسيان أكا كرد وكان إنسان مسلمان لشوروجة أجل بيوك بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم بجي شونا كتابة كاني بيان كردوا هندك سندة كاني بيان كردوا وهروها لفصل دوهما باسي أو كتابة معتمدان أكا لنوسيني أذكارا لخزمتي أنا أبوه وكم منهجي كتابكي إما أدوانا بازناكين أتشينا سار بابي كتابات كأبيج أويا فضلي ذكر باسكا بلام كام ذكر أو ذكري كما مقيدني بكاته بوقته بشوينه هم كاتتو أتواني أو ذكران بكي. طبعا كومال ذكر من هي كاتي تايبتي هي كومال ذكر من هي شويني تايبتي هي بل من هند ذكر من هي تو كاتي كوا قشاكان لبرك إخواني هند ذكر من هي أو كاتي إخواني ك بابلن بيلاوكان لبي أكي كأشي تسرع أو كسرجي أكي يقلها وسرتا كومال ذكر من هي ك مربوطا بوقته ويا بشوينه يعني هند ذكر ما نيتو جوابي بانغ ديته وان بي وستبكاته هند ذكر ما نيتو أن أوتري الأذكار المطلقة يا غير مقيدة بزمان ولا مكان ولا حال أم ذكرنا إمام النووي هند كان إشارة في أداء ليربة تابتي مسائل التسبيح بدرجي باسك يا كم جار سرتاك ومالي آيات من بو إهنة أفرمي قال الله تعالى خواي قورة فرميتي ولذكر الله أكبر ذكري خوا قورة ترينة جيب جيب كلا كردا وكانت فاذكروني أذكركم خواي قورة خواي فرميتي إيوه ذكري من كان من ذكري إيوه أكم يعني إيما كباسي خوا أكين تشنجر تو شيء الله بزمان تايا تشنجر لذكر يادي خواي دائمشي بخوا لما جيسك لو مجالسنا باشتر خوا جل جلاله ناوي تو ايه نو ذكري تو اكا لباسي يونس عليه السلام افرم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اجر بهتا او يشب نبوه لو انيك تسبيحات اخوا اكل لناو سكي حوتو لناو قلاي دريا وتاريخي دريا حتى روجي زندوبنا ولا نفسي أو حتى أمايا ذكري كر بو يخوي جور رزقاريك تسبيحي كر بو يخوي جور رزقاريك أفرم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون شو روجي أبونيا شو ملائكة إخوة جل جلاله شو عبد الصالح كان إخوة كصفة ملائكة أنور قرتوا شو روج تسبيحات إخوة كان لا يفطرون فتريك شنادني بهمو كاتكان بهمو ساتكانيان بهمو هناسكانيان تسبيحات رب العالمين أكل روايتي هنا لإمام بخاري وكأبو هريرة رضي الله عنه قال أبو من أجرته أفرمي كلمتان خفيفتان على اللسان دوشهن زور آسانا لسر زمان زور قرصا ثقيلتان في الميزان زور قرصا لميزان لروج قيامته حبيبتان إلى الرحمن زور خوش بسم الله خوي الرحمن الرحيم أود كلمة بريتين لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله أجر سبحان الله يزور بكيت زود درجاي داخرة يجان لأكلته درجاي زواج اللي داخره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي رزق اللي داخره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي خندن اللي داخره تسبيحك سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هر كارك لكاركاني جانت زانيت بدست ونايا تسبيح إخواك فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه قد لبير نكد أجر تسبيحاتي نكد يا يونس عليه السلام أما يوا لناوسك يحوتا هتا وكن رجي زندبونه أفرمي أبي ذر لصحي مسلمة ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى بيد بلم خوشا وسترين وشا وكلمة لا إخواتي بريتي لسبحان الله وبحمده خوشا وسترين وشا أعظم وشا لا إخوة جل جلاله أأوي
إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. للرواية كتير أفرمي برسير كرا لبيغمبر يان صلى الله عليه وآله وسلم چي كلمة زور زور قوري إنسان بيالله چي أفضل ترى فرمي مصطفى الله لملائكته أو لعبادي أو إخوة خوي هلي مجادوك ملائكان بيالن يا عبدكان إخوة بيالن أو يجبري تيالة چي سبحان الله وبحمده. للرواية كتير لصحي مسلمة هاتوا سموري كوري جندب رضا ورحمة إخوائي لي بأفرمي پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرموی خوشویسترین و شکان لای خوات شواروشن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر گرنی لا یضرهن بأيهن بدأت بکامی اندس بیکی دس بیبک مهم ام شواروشه زور بلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لفرمایشتی کتر صحیح مسلمه لأبی مالک اشعری و افرمی الطهور شطر الایمان خوباكو خاوان كردن نيوي إيمان إنسان إيمان دار عقيدة عقيدة نيوي عقيدة بريتي لباكو خاواني شكا إيمان وشيك بو عقيدة وكارية أفرمي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان للرجي قيامة أتى ميزاني شا كان بربي دزور بلا الحمد لله الحمد لله يكوا ميزان للرجي قيامة برأكا وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض قو أجل هردك أن بيكو بلي سبحان الله والحمد لله أو النوان أسمان كانوا زيب وبرأكا لخير أبي ملائكة شي بنو سن تخير بنو سن بو إنسان كاتك وسبحان الله والحمد لله ألت ملائكة هاوي بنو سن أم عبدوتي سبحان الله والحمد لله إتر خو خوي بو خوي نوان أسمان كانوا زيب وبرأكا جويرية دايك إيمان داران أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم جاري كان لدوان يجي بياني شو دروا أوج لشوين ولا مزقوتكي خوي لمالكي خوي دانشتبو دواي أوي پیغمبر يخوا صلى الله عليه وآله وسلم نيجي صحاي كدو قرايو سيري كد جويرية لهموش شوين خوي دانشتبو فرمي ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها حتى أم لحظيك من بجمع اجتهات موتو هربو شوازي كدانشتوي قالت نعم وتي بلي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي لدويتو من شوار كريم موتو سيجر وتوما أقرب قرسائي ببيوري بهمو أويكتو وتوتا أمرو بقدر هرهمو يعني أبي أفرمي وتمت شيء أي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرموي سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله إخوة وتسبيحي إخوائك وحمد إخوائك بأنداز مخلوقات إخوة ورضا نفسه بأنداز رضا من دي نفسي إخوة وزنة عرشه بأنداز عرش إخوة وقرس عرش إخوة ومداد كلماته بأنداز زوري وشكان إخوة جل جلاله أفرمي أمتشوار كلمة بأندازي همو يبو لرويتك أفرمي جويريه كوم النواتي دانابو توي دانابو شون تسبيحي خوما بريتي لناوكي قزوان كوم النواتي دانابو يكيب لا أدايو أو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم نهي لنكر بلاي أمامك زور كاد أو تريك التسبيح بدعته هلا يكي زور قوري أفرمي نهي لينك الكبل أمامك أبم نواتانا وأبم بردانا جيامك روا نا فرمي من شوار كلمة متولى ويتو الزور ترى كتشوار كلمة كبريتي لم كلماتا إما زمان يكون كالصلاوات أدرى لسر في غمريان صلى الله عليه وسلم صلاوات أهوان راية ولقى الكون كائنات قردونا إكي صلوات أداب قلاي دار إكي صلوات أداب هناسي مخلوقا إكي صلوات أداب بجواني السيركان وقرساي السيركان يكهم الكتاب نسرا ولا صلواتا خوزق السيتان أكرد كسيق عالمك هاتو يكتاب نسي ولا صلواتا لا أول وابو آخر هاتو كوني بيشاوتا ولا مكتبة بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات أم صلواتنا لكتاب السنة نهاتون بلام هميشا علماء وعباد أما ينكردوا ديان وصدان كتاب لو بارا نسرا إمام الشافعي لسر مرقى فرموي
لدواء وفاتي يشغل هاولاني لخوابيني فرمي بشي رزقارد بو اي شافعي فرمي اوها مجتمع نسي وخري وفوتهم يكلمة رزقاري كذن لكوتا يكتب كما نسيم صلاة السلام بر بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بأندازي كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكري الغافلون بأندازي أي خلق ذكري أكا ويادي أكا بأندازي أي خلق دي بأقايا كأما زور زور أكا بهوي أما ورزقارم بوي لكلمات كانت أنا كالصلوات أدن كالتسبيحات كان همو كونو كائنات بيشنا ولا قليا زانان زور قصيان هلا سر أنبابة تباوتك في قيدو لدرجة ناتوانم لم أجالي أباسكم بلام قولي أرجح أويا كأويل سنة وارد بوتو أتواني بخيني أول لسنة وارد نبو لفضائل أتواني بخيني بلام أويل أحكام آيا علماء ملاحظين لسري هي بون منا أجر كسيك وتي سي طلاق بكي آيا سي طلاقي أكي يا يك طلاقي أكي خو أو سي جار نوتو طلاق بكي طلاق بكي طلاق بكي يك جار بسي جار أكي وتو أول أحكام اختلافي تيا دروس أبي وهند لزانا ألان هر بيك حساب وهند يفرمونا والله شون لشتكان نترا حساب لا يشا حساب أجر كسيك بلا ألف ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليون ألف ألف بمعنى مليون مليون صلوات لسر بيغمبر جيان صلى الله عليه وآله وسلم أيا مليون يشبو أروايا يقدانا ببي أنفر ما يشتاني بيغمبر جيان صلى الله عليه وآله وسلم مليون صلوات بو جلابو بو رشتو بويا اختلافي زورة لبين زانا أنا لسر سير رأي تفصيلات زورة أو كأرسان أكم أو قولي أرجحك إنسان أو صلواتاني كأيدا أو ذكراني كأيدا أجر بيتشايا وبشتي قرصة وقرص جران بها أبي وكو بيغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم بجويري أفرمي من شوار كلمة موتوا أم شوار كلمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه كم مخلوقاتي نكر مروف ها مخلوقات ها مو حد شي خلقي خوايا لبردك ولا دارك ولا أستيرك ولا كهكشانك ولا قلايك ولا ميروليك ولا هنجك ولا بابوليك ولا هر همو يا همو نشو ما كان همو مخلوقاتي خوايا جل جلاله هر همو يبيك عدد خلقه ويضع نفسه أبي رضا من دي خوا كان يبي كي تواو أبي حتى او رجع امري هرب الله سبحان الله وبحمده رضا من دي خواتا ونابي باندازي او وزينة عرشي قرساي عرش للروايتك افرمي اسماني دوهم اسماني يكم بالنسبة لاسماني دوهم وكو حلقيك بدرقايك او درقاي حلقيك بشوكي بيو بيتشانيك حلقك اسماني دوهم او انا قولت لي ليكم دوهم بالنسبة سهم وأوها سهم بالنسبة شوارم وأوها حتى حوتم حوتم بالنسبة عرش وبوشي غازي بالنسبة عرش خوا أو ندبشو كأسماني حوتمش ديب أندازي قرساي عرش صلوات يان سبحان الله وبحمده بخوا يان برسكرو ومداد كلماته كلمات خوا طوابونيني علماء أفرمون عقيدة أفرمون كلام صفتي خوا صفتي خوا نأوله نأخر هو الأول والآخر طوابونيني باندازي أمو شبرزانا سبحان الله وبحمده وخوا برسكرو خوا بخاتي قوري خود لنوري أم كتابة بشمان مكا خوا جان داوار دي أكل لنوري أم فرمايشتاني لم كتابة لخزمتيان أبين ببشمان مكا يا ربي خوا نوري أم كتابة بكار آرامي بو مالمان آرامي بو غورمان آرامي بو نفس دو درون من آرامي بو غرق و شهر من آرامي بو غلات و نشتما من آرامي بو پیغمبری خوا امتی پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم خواهی بولا گناه من شئ و جبوری و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا ابدا الى یوم الدین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أم شغشتواني الله تعالى شوي دو شماع برواري دوي هزار وسعصد سلو حوتي كوتي برامبر بستو حوتي دو هزار بستو بينجي زايني. واني سيم لشرح كتاب تعبير لإمام ابن قتيبة دينوري لەلایەن مامۆستا ئەحمەد رازیەوە پێشە دەکرێت. مامۆستا جان، لە خزمەتتان فەرموو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزال خشوي استانم ما مصاني بريس خشكان إبراهيم أني عزيز مصلى الله كم خطر رحمه الله دام زراو بارز راو بايدار وسفراز ومحفوظ الدنيا دو عرشكات إن شاء الله. خشوي استانم لواني كتازة دا هاتين أوشينيك إمام ابن قتيبة رضا ورحمة خيلي به دفرميت وروى ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني. دفرميت بيغمري خو عليه الصلاة والسلام وكو ثابت لأنس وجراوية يتوج لبيغمري خو عليه الصلاة والسلام دفرميت فرميتي هشك سيب من بيني لخواء ومني بيني ويانا من بيني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، شيطان خوي ناشبهيني وناشا تسر شوي من. ورؤيا المؤمن جزء من 46 من النبوة، رؤيا إنساني من بشيك لا شلو شش بشك لا رابر دوا بشكان إيمان باسكت. ودعا يودا فرمي وروا بشر بن مفضل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الرجل الصالح يراها أو ترى له جزء من النبوة. فرمي بشيك خبي إنساني صالح خوي بني أبوي بني بشيك لتن لتلو ششبش جاو شيء بيش أول حديث رابردو كفرمي: فإن الشيطان لا يتمثل بي، شيطان خوينا شبينتا سر من يعناش يتسر شوازي من لتن رواية جوازها هاتو دلنيا ما مساشا برز كان يم خولا ما مساني برز بيان باس كردون أو رواية تاني كهاتو: فإن الشيطان لا يتمثل بي، شيطان خوينا شبينتا سر من يعناش يتسر شوازي من لتن رواية جوازها هاتو دلنيا ما مساشا برز كان يم خولا ما مساني برز بيان باس

الشيطان لا يتمثل على صورتي. فرواية اختلاف في المير من رأي في فإن الشيطان لا يتشبه به. أم رواية عن نفس الدين رواية تلهاتها كان معنى كان يوم بستقيد ضني أمام مسلم بحث عن كبير ما شكت في رياء كوتي النكات إخويا لنا أم كتابة إن شاء الله لجي كان جي كان كان باسي رؤيا إخويا كر والدقار وهروا رؤيا نبو الدكاء أقر في رياء كوتي تعليق بكي بسيطي لسندتين عموما بستخوش ريستان قصي إمامي من كتابي رزاو رحمة إخويا لبي كدواي أم أحباس كردنا لتسر عبارتي كي زور دقيق ورد كأفرمي ولأن كل علم يطلب بزان همو علمك دعوة دكريتو خلقي بدو عيادتي فأصوله لا تختلف أصلا كاني نقور ومقاييسه لا تتغير أصلا كاني جي أوازني لقويكا ومقاييس كاني جي نقور فتو قياسي كديكي مضطريد على السري هم يقدروا والطريق إليه قاصد أو رقيك هذا الشيء بويدي عرو ما بستك واضح والسبب الدال عليه واحد أو هكاريك دلالتك على السري يكشت خل التأويل بيجع علمي تأويل لك فإن الرؤية تتغير عن أصول يعرف الرؤية جواز لها أصول كي يعني جوازي لا عن أصولها وتلا أصول يخوي جوازة باعتبار أحوال ناس حال خلقي هيئاتيا وصناعاتهم وأقدارهم وأديانهم وتشويان إيشيان أقدار أديان يعني همم إراديان باختلاف الأوقات والأزمان وهروها أوقات وزمن يعني تكون أفنى فإنها مرة مثل مضروب يعتبر بالمثل والنظير جاري واهي نمونيكي هنراوية تعبير ذكرية بالشيوو وينه جاري واهي مثليكي هنراوية بعكس خلاف خوي تعبير ذكرية ومرة تنصرف عن الرأي دعوة دفرية ومرة مثل المضروب يعتبر ضدي والخلاف دفرية ومرة تنصرف عن الرأي لها إلى الشقيق أو النظير أو الرئيس ومرة تكون أضغاثا أصلا فمن جاء رواية دسي بولي خشككي عند دسي بولي شوازكي عند دسي بولي أصلكي عند جاء رواية هر أضغاثا أو إما بس تخش بيستانم إما بش بخواي بروردقار لو تدوى أم درسك كمك بس سريعي بري وأخوة أساليك وتوفيقي دار كمك زوك تيبك التعليقات طاوي تاوي اصلي بابك كمان كبريت يلا ورقتني امزان استبى اسناده ولا يادمش تمام اما في جوي انا كتابك على ست تعليقاتي مفصل بوسي بيشتركوا مالك بابك هي خش يستان ضروره ميزان نيكي لو انا ابقى عيد قويك ام امام برز باسي كلك فرميتي خل التاويل باش قاعد علمي تاويل لك راه برضو ام ام شمع فكر لكن بلم وانا كمل بمفصلات الادله زعما ان باسكي نظر رحمتي اخوان اللي بهم مقصدي ان باسكي بو واي بوت تعبيري خو أو عند أصول كان يجاوزه هو كان شيء دفن خلا التأويل تنها تأويل النبي حتى أصولانك في خمري خواج عليه الصلاة والسلام بس كردو زوري بس أنا خلاف يعني آه ذكري بكي بأصول يعني خوي أصوله بس بوها مش تيجي لنا أو إيش كم يكيد إذا سني أزيز أنا يعني مش بس كده أو كابراهيم السياري اللي كبر درباري بعدين بيوتو حزتك بيوتو تزيدك كامو تام بستوتان دفن وقال جعفر الصادق جعفر الصادق دفن مجش رؤية العذاني على 12 وجه بزانة بانقدان جاري واي لسد وعنظ وجه نقد زي وحج لسد وعنظ وجه تعبير أكري أكري حجبي أكري قولي حقبي أكري أمر بي أكري قدر بي أكري دياسة بي أكري سفر بي أكري موت بي أكري نبوني إفلاس بي أكري إفلاس بي أكري خيانة بي أكري تجسس بي أكري كميدين بي أكري نفاق بوية دفن مجش فنوي ابن شاهين وقد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرأي كالغل في النوم مكروه فنجاري وهاي ببيت شواني أصل كي تعبير رؤيا دا قرد وكو غير غش فنوي لخوا وشون بلي قلت نوا قلت نوا يشتغ لخوا شتيكي مكروه بلام دلي أما شتيكي شاكا بو كسيك الصالح أو كاتبي دلي دستي قلتو تو لشر كاتيكا قلتكي بسيار يكدائي بيوتا قربان لسر من برا وتارم دعوة أي فرمو يصيب سلطانا فإن لم يكن من أهلي يقول يصلب أي فرمو أجر أهلي سلطان بوايا بس يتسد سلطان معدم نخريا وتاري دعوة أجرنا دي فرمو يصلب إمام القادر رضا رحمة إخوة اللي بديس عنيش فرمي أن رجلا جاء إلى ابن سيدي كان رأي قاعد بلاي ابن سيدي فرمي قربان رأيت شعرا كثيرا نابتا في وجهي من زور ميكي زور بني لقبل شعر ما اعتدره فرمي والله مي زور مال بلام وأنت تعمل فيه عملا مخالفا تو كارو كردويه وبشان الله خرافي بدك وجاءه رجل قد رأى نفس الرؤيا أو ما بستكما كسي كان عيني الرؤيا يبيني فرميتو بيارك دين الدلسلة أنت رجل عليك دين فاستحي بالله عليه ولا روايتي كترهاتو كهندك
اسنادا نادا نبالو وكن يصدق بل كل دنا نبالي من السيدين دي بال هندي غزانا يعني تبدأ في المكابرة.

0: قبل لا يقول لي صديق رحمة إخواني بفمي قل ما رأيت إني أعطيت تسمعي وقت حفتا وركو حفتا قال إيداري أبي داو حفتا قال إيداري أبي داو إمامي أبو بكر الصديق فرميتي تضرب سبعين جلدة أخوالي وجه نزيكي حفتا بصدد ليب جالي فلم يضي إلا وقد وقع عليه ذلك بعينه فلم عويه اكتنا بره إلا عيني اشتيان لقلاك قال دو أي صالي داعة دو أولا قرران تيت بيبلم عيني خوب بيني أفرمي إمام أبو بكر الصديق فرمي يحصل لك 70,000 درهم نزيكي حفتا هذا الدرهم إن شاء الله دكي يتفعل جالك أبرزوني بسيب فرمي قربان لقد رأيت هذه الرؤيا في السنة الماضية فعبرتها 70 جلدة وقد صح ذلك وهذه السنة عبرتها 70,000 درهم بو صار واد بدي السوادر فمي هذا أما خواني ها مجاري يكشد بي السنة الماضية صالي بيشو كاتي توخى وكذبيني ما بس بيك كات ها جاري بابا كات فقك أو كاتي توخى وكذبيني كانت الأشجار تنثر أوراقها كاتي كتو تحفتا قلاك وتو تكوشم كاتي هوبك شجرة كان قلاك أفردا قيمة ديسي أبوك بلان يستهل كاتي نموي أشجار بيقيشتنيتي كاتي وريني قلاي دار خراب بس كاتي بروبونو بيقيشتني دار چاك بار لخرافة بينيت عم صال لكاتي النموة بينيت يا منش بويا با خير تفسير كل دوو برزق تفسير كل دوو فلم يلبث الرجل إلا قليلا حتى وقع بيده دراهم فلم عوي هي كم تبر يبك كادرة ما لك هذه الثاني جاء إمامي من الشهاب رضا رحمة إخوائي ليبي الكتابي بدر المنيرة قصي جوانا كافر بي بيانك هاد بولان جارك وتي قربان والله رأيت كأنني ملك الموت خون بيني وخون ملك الموت وتلتو جزاري وانت شون بلاي قصابي وتي قال صحيح ترى ولا وتمدي ولا ابويا كانوا خون بو تفسير كلا سرد اسد حيوانك يزور صار بريتو ملك الموت شون روح حكيش تروح روحي حيوانك ايش الله يرى عيني خوزة لا يمتر بيني هاو ولا متم الله يتو صفاك الدمائي وقاطع الطريق تو خيان ريجي ولا في الريجي الشري تو ببكا فنو تو بي كدو فتابع عن داني الله عيني وقتم الله جنابت انت تفرق بين الاصحاب تو هاوريل ينجابي شكون ملك الموت ايش زلام لي ينجا كاتو بلا ام بمعنى اخر عطاك افرم اي جن بيتو بك افرم مليكي مصريش عيني خير يني هاو بيوت وين جرام وت مولاي قربان سيو ارسك انت تخرب بلادا كثيرة ولاتك زورتك ولاتك زور لنا وبي ففهم ففتح بعد ذلك بلادا واخربها افرمت شندين ولاتي ازاد كنتو تيكي امسي بيتشيا يكخو بلان دفرين بچن نوعيك تفسير بكل ويدا فرمي كابلايك هات وتي ولا قربان هر من لخوما بوم بإسرافيل وفرمي منيش بيموتو لبعزار حليات فرشي في بي عقي فرمي وتي بالي على ولا اشتكم طوا فرمي زلامي كي تراوت ملا قربان جناب هين دروسك قاب قاشاق دروسك احليكي كي هاو بيوتو متملا تو طبيبي شكا طبيب جاري يفوك ببدن عليك كات بيوت ملا جناب تفوك بقبر عليك بيوت انت ملا جناب داق خوش علي يكي كي هات بيوت توزيت كاربدز بوت ملا جناب خد عمادك بوشتي كي زور قور علي هو بدو او خلكي كي زور لسشنا كان هات ندر شكا او خلكاني كات اسراء فيل فودا كاخل كي كيزور لأجداث أجداث قبور وقبور جوكو سجون واع سجون وقبور حتى تاريكي وظلمته كفوي بياك أخل جت دروا وتم الجناب ما دم كارب دستي فوي بياك ندوب أخوا لسر دستي أم فوي تو خل كي كيزور تخرج جماعة من السجون خل كي كيزور لسجن يتبع فريف جرع ذلك رويدا جالك كابراك هات وقشون لي بيوت متي كأنني آكل القمر من علي ما عندهم خوار وتم آية تو أبيعت طبقا أو مرآة وأكلت ثمن ذلك آية نتفرشتو بارك يبخيوتي أرى ولا على عيني خوز لامي كي تربيني بيوتا متملا جنابة يكي بخوش يبارة تشينا ناوش جنابة تأكل ميراث ميراث كي دخل أفرمي ولدك إلا ناوش فرمي يكي عيني خير بيني أفرمي وتملا يترسم توشينا خوشي بيشك أوكا قمر يبيني نيخوار دبو وجيبو بوجي قمر دلي بي خوش متملا يجاوب برس وطلوعي نخوشي لدى منشاوتي أفرمي فجرة ذلك واروي ده أفرمي عيني أمخوش رزانا ما كتيرو كسي كبيو يبيني أفرمي بيه مدوت ملاي قربا إيان وقعت في القمر أفرمي قربا أمخوي كزنابة بيني وأنا في شدة قلت له أترك القمار واسب للقمار كردين بيني توتوبك أفرمي فعلا واي كردو غرب جامس تبيتش يا جاري واهي أفرمي بل إن الشيء الواحد زان عند فرم جاري واهي يكشد لخوا قد يتصرف على 100 وجه أو يزيد جاري واهي يكشد لخوان زيكي صد وجهه يعني زيادة للصد وجه. حتى دفر من زانا رزو رحمتي إخواني إن المرأة تتصرف في المنام على 1000 درجة ووجه. أفني أفد لخواجاني وهي نزيكي 1000 درجة 1000 وجه تعبيك أفدتي إيماني علي كريم طالبي قيرواني لمنظومية كهيتي كوي كردوتو ما بس يخش ويستعنى أمقسي إيماني ابن قتيبة زور زرورة خلى التأويل أقادار بيك أصول يك مهمسة تفسيري أكاد تفسيري كي راس درسي تطبيقي ناكي بس المنع من ناي كري تطبيقي كم بس الأفلتي كتير أو بس البراكي أو بس الصالح يك أو بس الطالح يك أو بس الزردك أو بس الرش يك أو بس السوري يك أو بس المهمسة يك أو بس الخاب كسي يك أم يجي عوازة أفني نامي سعالي بي رزو رحمتي خويلي بزانا أنا فرمي زور جوانا كفرميتي أجمع المعبرون همو معبرة كان إجماع يعني معبرون إجماع يعني بزور قرصة يعني أكره همو أمة لزرها مش إجماعي هذا بس معبرون إجماعي أوان زور قرصة كوترا أجمع المعبرون يعني إتر بترسة چونك إجماعيك بحياتي معبرين هناك ولا سرشتي ريكوتني أنا أرنية هر المكوى هناك للريكي برانوك أفهمي لسرشتي الريكوت كأيشية أن تعبير الرؤيا قد تختلف باختلاف أحوال الرأي أفرمي رؤيا وخو زور جياواز ببي خلقك فيئاتيان أقداريان أديانيان جامس بي أجمع المعبرون أو شيء زور قرصة أفرمي يكي لوش كزور كم يجيبيني ها إجمع نقلك ليه لفقهاء لمحدثين لمفسرين لفلان لفسار بس إجماعي معبرين زور قرصة اگر همو تمرد خلیق بی اجماعی معبرین کو کیتو که خوزگای که لما مسایان اولو تفیدو بود تکیشاین اهات اجماعی معبرین که زانان نقلیان کردو بوی دکردینر چنه که دوتی اجماع شرمیه وابی بلام هر خودی اجماع که زور کرسا زور کم زانا پیورا و بل اجماع المعبرون اوی بوب کردینه الانا که یعنی لم اکوچونالی دوره مبارکه او ابداعجی که او اجماعی معبرین نقلك لا كتاب يمجد العلوق سيزوانا كافرنا إن علم التعبير علم بالقوانين الكلية يمني عليها المعبر عبارة ما يقص عليه وتأويله واضح علي بحر جاري وعيد دلالتك على سر السلطان جاري وعيد دلالتك على سر الربون جاري وعيد دلالتك على سر ما خوشي جاري وعيد دلالتك على سر خوشي شعليه وكو ماريش بها ماشي واس مار بالسوطة بلغي لسر دجمن جاري وعيد بلغي لسر سر بلغي جاري وعيد لسر جيان بلغي حي حية حياة من اعتبار باشتقاقك كابراء اعتبار بددك الله يعدو كابراء اعتبار بسرك كابراء اعتبار بخدي معركك ويفرمي فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية أما أنا كدلين هريك ومعنائك هي همي باب زاني والله مسيدك أفرمي بما تقتضيه القرائن التي تعين هذه من القواعد يا من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤية دبير بيت أمانة جيبجيك بسروي كاما ينزعت اللودجي منك مطلوب من السماني هي بشارت منك هي سمية خلق رقيليني والله منك كشد بيك ري خلق رقيليني الجعوازة بشتا كان مثلا فرق بيبكيلة بين شخصك أبو شخصك جاي ما مقادري نكتيك يزور خوشك يا ريتو طبعا من لياد مجاريك مع مستايك بريس وتموصى من خوم بينيوت شو متناو قصري لقصري وعطاني خليجة انت من ما مستانا اتناو قصره وقصري بلاتي أصلاً هبّي وشون الله يطغيان زاني من كسر كسيكا قصري بلاتو فكري لقل قصري بلاتو قصري أوانني وبيعيكي وشون الله يزاهي ديجا نبتماعي نريتيه تسيوتم جنابي مامساتو لن يراثها ظلم اللينا كراوة وتبراولا تمبرا كانت تئة أجد باي فيدر تسفي ونديبا موهي وتم يوسف كاتي شو قصري بلات شكاتي وكاتي ظلمي لك لسر شي ظلمي يا كرا لسر ميراثي نبوت كأترسان أو محبتي كخوايا ويتي بيعقوب بري يوسف كهلا يساو استعداد بو كرا كراسي نبوت وشتي تربو كتاي كانو شيرو كان تان بيستو كأترسان لوي أو جانشيني بالكي إيكاتي كظلمي يا كرا يوسف شوانا وقصري بلاطا لسر شي ولا سر ميراث بكي اللي كردبو برا كان تون جناب دلمو زيادة مزيك تالا نمونيك يترو كخلقي يتربو بينته جاء فرمي كانت امرأة حبلة هذه هي فرمي للتعبير يا فرمي آفتي وكشون هو يحامل عليه فرأت أنها ولدت تنينا عليه لخويا بيني كأما تنين تنينا ودح باخشوكي كها زماني كي دوستري هي دو زماني هي كومو دو هنك ميلو رخور تزل ميلو رخور قورا كميلو رخور نيا وشتهي وكشون هو يهجدي هاي كي شوكي بعرزة لما كرداري خمرانية بوية ناوي يعني هي من نازان بلان كنيني بيلا أنا فرمي ثم الله يقربان أم خوي كتو بيني تا إن شاء الله أخوة من علي كتعداتي أبي بخطيبك زور ضرب اللسان زور خطيبك بقوتي سمانك رجعت أن تنبو تمشى أما وكتون تنين دو زمانة خطيبي زماني وان دواك وطا زماني كي لسد من بر وزماني كي لقل خوكي كيت بحمام شواز بو شوازة منيش تعبير مكر علي أم كسك أم خوي بيني بو آوا تفسير مبوكر بلام علي كسيك خوي بيني بو لخيا بحمام شواز كري بو بلام أم آفرتان كشي كاهين بو علي ورأت ابنة كاهن هذه الرؤيا علي من بيموت عرافة وتملاوه منالي توك الرافع بشكا أبيت النفاق علي عافرتي كي تنحمان خيبيني وتمكاهين اللي دلشي شكا حيواني كي تلك حانا كان علي عافرتي كي تر وكوشون علي خيبي كي تري بيني بتنين ومن وتم أما فاسق وزاني هيكي كي تر مشلا بشيوازي كي تر بعقلي كي زور ردي تفسيرك حتى وتم أما وكوشون علي لملي أدن شكا تنين حتى لملي ندن يعني دردي كي تنخوش خوي بيني تم عملوتي وكوتشون علي ما ويك نخوشي كي بيبي وبي برين جالت عندي تفسيري جوازم كرتو بو عيني خو بس يوكا كزور جات يك تفسير بو يك شتناك بو يفرمي انو شاين دي سنقصي جوانا كافرمي ولا يعجل المعبر بتفسير الرؤية حتى يعرف وجهها ما بلانك حتى وجه كيد زاني مخرج كيد زاني مقدار كيد زاني برسال لصاحبك يكا برسال لحالي لقومي لصنعتي لمعيشتي خيشي قاعد برسال بلعيشي نكسي تلفون بوكا بو اوناك جناب بزان غري معبيريك يزور قوري يكسر يكشد بلو بلو طوايمك زانم شوني اونا خيشي كا بحتوابيكا برسالي ليبكا منالد هيا ميردت هيا فلان فلان تا زياتر اللي تيبقي بخل باشتر يعني يوكو شون علينا لين منصور خويكي بيني و برسياري لكسيكي مكفوف كردو عبيرك بيوتو عبير نسب بزار يولا نسب موتي دي حرفك وإيش تشي ولا أول حالة تشي آوام دي دي جنابة أمير المؤمنين هل يستوى ولا شويني توش أو شويني تيدسي خلافة إسلامية فالمل فعلا او خوي كبيوي بيني بوادر جروس بيجي تفسير كردن وبرسيار كردن لشوين ولا تفاصيلي كسكا خير قد مسن اصول اقتصاد كلنا شتيكا ك جي او بي برسيار يبقى بو حتى زانان وزان رحمتي خويا اللي بكاتك باس يم قايده كتخش يسارم قايده يوادار توسين فستان دريش بلا ما تشكم قايده من زور زور زور بضروري لزانم كام قايده وكشون اللي يبقى بك لو قايده جوراني كزانا بزار رحمتي إخوان اللي بيها بيشي قياد بيدها أما زانا رحمتي إخوان اللي بيه دفرمون جاني واهي باللغة جيوازة كسي خو با مثلا بهي ودبيني أم كسا أقر فارز بيه فرمون أكري وكوشان اللي لبها وبهجة ودخوشي وبي ملاهم أكري ألي أقر عرب بيه شكو عرب يولا سفر جن أول سفر ويا يا لجمال ويا لجلاء وهالكندن ويا بريدك يعني حسابي أوجه عنكم أديان أنا وكوشون الله إيش عاداتي بشر كسيك عادتي شوازك خلق دبيني دبيش جاي كيتو بويد الله فلا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتب التفسير آيات شي رؤيا وشي كراوة وشي ناكري أما آيات عشان أتواري تطبيقي كي مسخوطة عشان أتواري تطبيقي كي بويا كان أفرمون أعمو شيء زور مهم مزانا رحمتي خواهي اللي بيدا فرمون أما هتزور ضرورة باس كدني أم بابتانش تعب زاني أم علماء لبروا نهاتو كما مصائق مزاجي أبي لك الخواه تفسيريك أما همو علماء أما أصلا أوان دي زانستي خو قواعدي هي كم علمي ونا قواعدي هي لقال واجع قواعد كاني مضطردني قواعدي جيه ومضطردي جنيه أفرمون شي فرمون تنازع أهل العلم في السلام هي أصل معتبر في كل المراء التي تشبهها فتطرد القاعدة على سائر الأحلام أم لا؟ الله آية أو قاعد أو خواريك في غمري خو عليه الصلاة والسلام تفسيري كردوا آية أكري عيني شبيت بعيني تفسيري في غمري خو عليه الصلاة والسلام بيكين ياناتوال أفرمون زانا أنا أفرمون مزار رحمتي خوايا اللي أبي بعيني خو بين رابي وكتشون لزمني في غمري خو عليه الصلاة والسلام بيني وتي عيني تفسيري في غمري خوي بوناكي يعني تا أو رادش زانيان باشي أصولي أم زانستيان كردو بو فرمي أنا والمحفوظ على الأنبياء وإن كان أصلا فلا يعم أشخاص الرؤيا بو أفرمي أبي كسي باريع وكوزان آيان رضا رحمة إخوان اللي بيقول شرحي بخاري ابن بطال أفرمي فرمي جوازة بويدا بيني بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام شيري لبني بعلم تفسير الله دا بيني الصحابة أو البخاري آتوا مثلا بس الصحابة رضا رحمة إخوان اللي بيقول لسنن دارمي آتوا شيري أن بفترة تفسير كاتا زور آسائي بيلات كاتي دو تفسير جواز يعني مول منكسك هاد بلي خوش بو كامل قلتون علي إمام ابن النجار كتابي ذيلة التاريخ بغداد جاريته لك عبراك كيكي ولا أمير كان ضلي زور خوش بو ابن نبهان هاد دولاي أو الحسين ابن البواوتي قرب المرالة خو ما خيكي زور خوش مبيني أمين تعبير بوك أفرمي عم قسيك عم قصة زور زور أفرمي مذهبي في تفسير المنامات من القرآن مذهبي من القرآن أم عبارة لسليب وسماء وصحاني عزيز تعبيري رؤيا جاء لو تيك يقول ما مصا بس توزيك تي مكتبة فرمي بأديب بلطيف بذكي بعلم كان هرب مزانة جاء أما لكيو بيانا أما قال يوسف الصديق بيه نا من يق مجد عليه مرتش لو تي أو كون بلي توزي كمرش الكردني تيابي بلا حقيقته راس أمانة هموي بي إيريستا بلا هنا كسيك طلاو شوية ناخي قرآن بس تبيتي بخوت وأنا هلسة قرآن كسيك تعبيري خوي بس تبي في راسه وتواني هرب في راسه بيك كسيك بلغة وبتواني هرب بلغة بره كسيك بالسنة وبتواني هرب السنة لسر وأساس بره كسيك باشتقاق وبتواني لسر اشتقاق وما دام متمحيرة يا تواني بو عقلة بيك ناكري من يقنفر بينا بو أوي بيك بمعبيد على أبيتو مفسيريكي محدثيكي لغويكي اشتقاق زاني مفراس زاني فلك زاني أمانك ونابيتو بو كسيك قالين أمانة خريج وكل سرتاو بتاوي بيبقى بوي لأين ده بزاني أم كسلة شيء أزور باري قالين ده إسيت التخصص بين اللمبارو هم يشخ وكو بس بمو تفسير بوش وازك درجة بلا زوج زو عن درجة بوي أم زانا قوري وصار رحمة فايلة بي لقل قوري شأن يا وتي لم سر بيت طلع من بقرآن تفسيرك ولا وتي توبم تفسير كتشي بيبا شقينا فمي رضيت بيام خوش دي فرمو تشي بيني وتي ولا قل ما رأيتك أن شمس القمر عنك وتتكش أفرمي زاد بريخ واجب بخواكي وكان عنده فرح بذلك كيف يجتمع له الملك والوزارة قواب ملك وزارة بيكجر كوكاته أفرمي وهو لا يدري ما تأويله هنا يزاني تأويلك إيشي أفرمي ابن البواب سأسبي وفرمي وجمع الشمس والقمر كاتكودك ريتو يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر أفرمي وذكر هذه الثلاثة قال فنهض وتغير ودخل حجرة النساء ثم نهض ابن البواب ومضى لمنزله فلما كان بعد ثلاثة أيام حضر إلى واسط على أقبح حال وكان قتله هناك أفرمي هل أميخ يندو يكسر كابرات يقشت وغوشت ودسي كربة قريان وشو شويني أفتان ووك أو أن دسي كربة قريان ودعسي رجعني دسشو ما بس نبي شيء ما بس نبي أوين زهنا يا رضا ورحمة إخوان اللي بيه كاتك هذا فرمون مذهب ما لا فلانش فلانش يا مازا لنا أوانا مجازية وهذا بس بفراسة إيش كم أويش دبي لسريق أصول نبوة لسريق قواعد فراسة نبوة لعلم فراسة طبيعة دواية أويك لوتي زلبي وكشان الله ممدوح سبوا دبيني هتشي بيكر سازكاني فيلسوف كان وأنا يكم إيش دبيني لوتي كي فصي جوريا عن بدروس كدولا بري لوتي جوريا بالقبول لسرشع سري جوريا بالقبول لسرشع جوريا بنوعك تشاو مثلا شوازي كم لا شونه که هم اجاد داده نگه خواهد تفیقی در از مستقه پیشی خوشی سام اوش که با ایشکه دمه همیشه کسی که خیلی بینی بله زلام یکی سرزل حد بولم یک سر بچک تو سیری نکن راسه وخم و رأس مدحه سری گوره مدحه بلام اکره اوی جاواز بین همیشه قمر و شمس مادم هم دو آیت بین آیتی تره باسی قمر و شمسی کردو که بوتو یوسف اسفاده لیکن و خیر بود نا اکره اویش با یک نوع اینم که حد اوی جاواز بس مثل پیشیه زانا رحمتي إخوان اللي بأواك رديوانا بويدا فرمون مثلا إن لكسي الضدية تعبير بالضديك كما زور كل ساعة تعبير بالضدي هاي مثلا شعر قد عشان زي بان ألوسي شتيكي زور عزيبة فرمي فرمي أن التعبير بالضدية من الوجوه الخفية التي لا يطلع عليها إلا الأفراد من أئمة التعبير بزانا أو تعبيراني كبالضدي دكريت شتيك عكسكي أو زور ضرورة عبين يسا كم بو فرمي إكيك لو شتون بوانيك أفرادك لأئمي معبرين نبي كزنات وانيك يعني أئمي معبرين أفرادك استعبدنا خواب برسياركي كسيك دور وجد السلاوة التعبير يا هرناو بونا كي بيستوها الله بيكني مالنا واقني الله قريام الله بيكني الله دلهم خوش بقول له شيخ مبال تعريف بضديك على أساس له سريعات وهني بري خوش تعريف بضدي هي جناب ذنيها بين بدي زور لم علماء بكري أو جابوا هي تعريف بضديكي وإمامي عبد الرحمن بن سعيد بكل ابن سعد لطبقاته هنا يبتيها فالنزل عمي هاد ولا يفرموي كاك رأيت في إنه كأنه أقرأ فمن رؤياك والرأس تموت تنام حتى إن صدقت رؤياك لا تموت حتى تركب البحر على نامري حتى أشيتنا وبحر ثم تموت قتلا تعيلنا وبحري جاء كجدي فالما فراكب البحر فأشرف على الهلكة فالما فأشرف على الهلكة وقتل عليك سؤال بحر جيرا ولنا وكشتيكا كجدا جاوغر كسيد أي بيمبلي بوا خيري لك حزقين وكو شون الله يسوك اختباره كان واضح يجا وكو هاني بيوشوك خواد ذات عناتو كرد بوتان حزقين عماش حالك يعني قادرية فالمية عفرته إلى خوي عاتبو خلي بيني بوتي ولا جا ذابحا يذبحو ابنتها يذبحو ابنتها كسيك شكي سرابوني علي عاد أم تفسيري جرى وبو ابن جاب كيف يجيك يكلم معبرين وتي ولا جا أو مذبوحا خيري دسكي لسر دسي ذابحك واتسر براوك خيري دسكي أجر مخائف بيه توشي أمن بيه ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أجر مملوك بيه أزادك بيه أجر أسير بيه نجاتي بيه أجر أمير بيه ولا تكي زيادك أمجا دعي في أنا نقصي أو درشوك أبو أو كربي جا ألي كسيك رجع قوتي قربان ولا تعطير الأنامة بنابلسيان وطبيان قربان رأيت في المنام أني أمسكت قوسي من ولا لخوما قوسي كمبيني و وتيريكم خصوته ناوي يقوس أقر أكسي كيتو بي بسوق وتوش متاعكان وشتكان لناو بازارة عرزكي وهندي جار أي بيتو وهندي جار ناي بيتو وليك يقلن جاري لو وشي زريري ليكي أعميك إي سكرتو تشيو ناردو بو بازار بخوالة وشي ناي بيكي لا والله يكون مالي ثوب من ناردو تاعزا بيهم قيشتو كزاناركم دي ولا هو تفسيرك يتي سيريك قوسي بسوق كردوتو مثل في ليزانين ليزانين بوع مغرب زنان مثلا كاتي كباسي وكان الله كسيك كسي كيبيني صارع إنسان فصرعه فهو مغلوب أفضني لأن صارع في المنام مغلوب أعموش أنا كزانا يا نظار رحمتي خوالي لما كاتي كديكا هل هم يجي أوازا ما بس بيشي خوش بيسان ما بس بي أوي أم علم أسانية أصول كان يجي أوازا إن جالي وعيتو خرمدوتا ذابح أويك جالي وعيبا مذبوح تعبيرك جاري واي مذبوح خرابك تجاري واي إيشي كيشاك أبوه كابراء قاد بلا ابن سيرين ناي همام بو ابن أبي الدنيا يجاريته والله بابن سيرين يوتي قربان والله خليك مليون زهر ناخوشة فرمي شيئا فرمي رأيت كأني أوثقت أبي بحبل ثم ذبحته خاوم بيني باوك من بستوته وجوان سرم الريو جام زهر ناخوش أفرمي ابن سيرين فرمي وما ذاك الحبل أو حبلة شيبو كباوك تتبه بستو قال والله حبلك هي الرجل فرمي باشا هل لك عليه مال أو تمال بناء أو يقول والله قربان نولا بلان دايكم هندي مالي لا بو وفاتي كردوها لا يباوكم بو إسك وفاتي كردوها من قلتوه ما تدسوا مالك إلا يمن ده فرمي باشا أو حبليك باوك تبيه بسوته أو مالي أو مالي سيلدسوه أو حبلي بلان أوش كدلي سلم الريواء أفرمي أو بر شاكي لنابد أو مالا شاكي لقل باوك تازورك لا أرى والله قربان حبي مواي إخوهيكي ونخز باتيكم على يد خمدنا لخوك الزور شاكي ما بس جاري واي خوش إستان مظاهيري خوك نوعيك باطينك نوعيك ترى بوي زور ضرورة جاري احتبكي نوصر أو تعبيريك إمامي أو عبارتيك إمامي ابن قتيبة رضا رحمة إخوهي لبك للسلطة وبوي بوي باسك لدي بوي وفرميتي خلى التعويل زور الله المكان أو شتاني في يستنها علمي تأويل لبي تعوك بزاني أبي بلا نكريت ملقو وردك علي بكريت درو حتى علم من معي معي كشية إيس
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بري الله

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیشبو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعة دبيت
2: اسمه يا مر ما نعرف سعر لا يجيكي أنا جاري يا بداخل كابنا بينا خوش على طول من على ذي على ناحية كم زعم شيء إخو كاك أخو إما رأس الرؤيا غيبة رأس الرؤيا علمكي وكشون علي شارعوي بس هناك لما بزعم جناب شيء تأوي لسر أول جت تفسير كم كبقالبي توابي أما جليك الدورة وابي بقالبي توابي بوشين هناك لما پیدا خواهد پرسیار لکه باعث تو حمله دیم نام دیان زنان فرم پرسیار کرده اسمی لنیر و میکی لطفل و بلوغی لحر و شریف و وضعیکی لیشکی تعوی شیبکی حتی یخرجها علامه و الیق در رأی و اوی بیه یعنی بسر کل زمان تفسیرات و زمان فرم بوی لسر الیق دین وجه شیبکا ام تفسیر بی اما زنان بمشی وزا قضا و رحمتی خواهن لیمه بیشی ها کردو حتى علم مثلا ابي وريه ابي ريكا يكي انا ما وصلني عزيز ليه وسباز بخوا زور دولة بلان ببروي زمن كام علم دخل انو تفسيره كانتان زور جوان درده چه زور جا شيطان فيلتان ليه دكاتو بيه انوائك يا بيه دعا بيك معبيريكي شارزي ابي اقاداري او نقطهش كي بويا امام قادري ديسانا فرمي وينبغي للمعبيري ان يترك التفاخر خوزان ابي اقايد تفاخر بي بي خوش بجارزا غلطكا که غلطه که بزن خواهی پروردگار بوی خوشی وی اینا همو جاره بی پیکی بی پیکی بی پیکی خود تلیه گوره دو ای دست دریر جاکی الان اوه دستو اوه عرضو اوه ماچو پاره جمعینه نایک زور کس واقم رابو زور کس کدسی آیا جین سرطا کابلا ایکی دیندار و خواناز بو ملان بمروی زمن اونا آفرتی رشورو تو خلکی داما و پار راو لبردسی سیقی پی بو ورده ورده ورده ورده قریان کر بسر یاو گم رابو دو ای لو جنی که او داری اینا خراب در اخوات عبيدي خيوش اوايا قول اخونا راسك اي راسك اي راسك اي سري خلق زاني اقاو ليان نازاني خيوطك اي جنابت سيدي خوتك اي جنابت كمي جيوازي لقل اوا ورده ورده ورده ورده واد ليدي اقال لخوض نامين اكاتك زاني لقل اوا وكوشون الله اقوري بوي افرمي فإن الفخر يوقعه في المهلكة افرمي فخر كردن اي خاتنا وقوم رأيه هلك وبوي افرمي لأن فرعون على سيرك فرعون كاتك فخري كوتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أهلكه الله بالمفاخرة فأغرقه أجار أخو الشيخ السالم عبارتي دعاء افرمي ولأن كل علم افرمي ولأن كل عالم بفن من العلوم يستغني بآلة ذلك العلم لعلمه افرمي خلع عابر الرؤيا عابر الرؤيا لأدرك همو كسكاتك تعبيرك بعالتك ويترين آية افرمي أمن بك بيوسي بكتابة وبحديث الرسول وبأمثال العرب وبالأبيات النادرة واشتقاق اللغة والألفاظ المبتذلة وأن يكون مع ذلك أديبا لطيفا ذكيا عارفا بهيئات الناس وشمائلهم افرمي أبي أوكس أديب به لطيف به زيرك به هيئاتي خلقي وتشوازي أمزعني شمائله فضل شوازه وكشان الله أعقاداري تفاصيل يعني أقدار وأحوال يعني وهروها أعقاي لقياس وحافظا للأصول وهروها أصول الشعر زاني أفرمي بولا براو أمكسك تعبيد رؤياك أبي بحمو شوازان إشكال دعي لقل الله أخو الشريستان مو عبارتنا بيرنا شكا قريكي لشتيكا زور زور شعر زابو لقل خوا بس يوبيك لسري برواو زاني إخوة برورد قال قلقاي خيري ليك ردوتوا بائرة وشمال كسي قربي أبي بعالم أبي لهم علم كانت فنون كابلا مقر كسي اللي يكشتابوا بعالم توی پیبری متخصص لوشته با خروج آوداز دیا. بله من گله آن نقطه بیزان عزیز خوشبیستان. ما وسایلی بذار به ما کوتاهی پیدایی نفرین ولن توهی عنه معرفت الاصول. الا امهم اصل فرع فصلی بام باسکردی سودی پی نعجینی. إلا أن يمده الله بتوفيق يسدد حكمه للحق ولسانه للصواب إلا أن بك خوي بالودجار به وكتشون الله دستي بعلاي بس بدأ بينك التوفيق بدأ وهروها رشتو حقي بيني شاندا وزمان يجي رابني لسر راسي أفرمي ولن يحضره الله تعالى تسديده خوي بالودجارش أو توفيق تسديد بك عنين عتادي حتى يكون طيب الطعمة أبي أبعد حلال وحرامي أتابي بمعبير هرشي أصولي سرزوية بيخوانا تامي أو بارينا داك بايكي حلالة يا حرام بيلا من الفواحيش تنزيلان يكرمكم الله أكري كسيك عفرتيك لاد خويكي باس كردوا كسيكي كدعي ديت الدعوة يا كسيك باس كري يا كسيك نشوينيك النعيبة ما دمتو بمخوابو دركوتو أم عفرت فاسقية فاحيشكي بلاوكيتو أو كاتتو نقي نبوي وطائرا من الذنوب ذنوبي جنابتو ذنوبي عام فرقك شك جناب الخوي بروردقار غيبياتي دنيا جي بيداوي أبي بعد بي لتعوان أما أنا اللحمو وصلاني كبما باسكر دي قورتنا فإذا كان كذلك أقل خوي بروردقار توفيقي داو تيايابو أفرغ الله عليه من التوفيق ذنوبا وجعل له من مواريث الأنبياء نصيبا أفرمي خوي بروردقار هرشي توفيقا بسريا إرجيني وخوي بروردقار دولي دخاتا ولا تاوان وميراث أنبياء بيداداتو ديكابا بشيك لي لميراث أنبياء قرب كسر مشواز برو باورك ببكن أصولي زانا ظهر رحمتي خواني بكاتي كباسي تعريفي وتعبيري رؤياك أمن دا معقدة أمن دا زورة أمن دا قياسكاني جياواز أمن دا أنواعكاني جياي للايك وخم دخوم أمهم وزورة بوشي خلق أولا بيهني عزل لك علميان بسادي إشي تيدا لك ألا يكي جو خوم بودا خوم كبو أولا بيهنازم علمي خزمت ناكري يعني علمي خزمت زور كرا وقيناك خلق يقصيت ياب كان جارجا شكو نافوتي وصولكاني واضحة وخلق يشي تيدا مازم علمي لقل واكا وصولكاني جياوازا وكونا كراوتا وزور شويني هي خزمتي تيارا كراوة زور با وكوشون اللي أرزش كمي با وكوشون اللي خود بروري سيلا سركري مو ايما زور ضروره ما وصاني بس اگر ايما بتواني لدواي او اخوي بروردقار توفيق باخو ماشتي كي بزاني ام عيز وهيبه بيني وانا وساحك ام علم ما كاين موضوع علمي كزانا يا نظر رحمتي اخوان اللي بباسي انكردوا او براسي في دي جنبي جناب لسر سلكي من هاجك وسنتك ورزقك وربازي كي بيغمران على النبي عليه الصلاه والسلام جايك من سلك طريقا سلك سلكيكو رجيك علمك قدرت ولا علم شرعي كان كأم علم شرعيش وكجاري كشف أظن كل خدمة أنا وإسجئ لهم علمي علنية وسيلجني غاية زور شد هي إيزاني بيوسد بشتي تربوي بلا أم شتى بيوسد بشتي تربو أم نلا بخاتي أم شتي تري بيوزاني بشتى كاني تبزاني بو أم كأم بوخي غاية مقصده فيربوني زورك لا اشتقاق ولا أديب ولا لطيف ولا فراسة ولا خو ولا هواجس ولا تعبير من تقسيمات وقسيمات إذا أنا كبير أنا بخدمتي علمية أو كفير بي لو كان خايف الوردقار وش الدابها عموما خايف الوردقار مولا فارز لا وكان شخص صحيح زمي الحمد لله رب العالمين
3: جزاك الله خير من جسر الجزاء ما صيب رأس ما صجنا الناس عن كاته بورقتني في السيارة
2: خدمتي أنا
3: سر فراز يا ربي مرحبا السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
4: بون لخوني اويك خيبه اوينك وبنيوتي تو فاريك الدسك وتو خواردوتا جا ام جور خوات السوديه كي دور اجري يعني تيتيا هي
2: يعني موس بيتشو
4: يعني بون يعني لساده ما برسمتو هني فارد بدسك وتو خواردوتا كلا
2: أبينا كذا باسك كتخيل فما دعي تفسير كمبيوتر خوي إيشي معبر أو نبلا خليك دوي استخدمت كثير بوك التعبير كا على توك يشيء كده يكى كشيني الجزن تلفونا كا خوي ولا لقى خزانة كشيء نبلا صار نوي كور الجزن لقى خزانة كشيء كمال منها هو تعبير نية او تعريفي حاله تعوي تعبيرك بك بس كابريز انا باسينا قال لك يمتي تواك فمي بلي فمي او تعبيرك انت بس لا نينا ولا من خالتي قبلها ام جورم بو ام كسبو تعبير كله بلو حالي اوا كسي اوان بي ولا بروا اي شكي جواز بس بي و تعبير حوالك جوازك البومه اول بلو باسيك انا قبل تعبيرك يا جناب البطاقه هي صور مع مصطفى زين باتوش كل خونا زين افته تلفونی هم با کلمه از اول خون بینی و به دو پیش با علی خوشکه کم تو شد نکردو علی نخیر علی ده ایشالا پیای و پی تویه یکی خون بینی علی من از اول خون بینی و لخون ماره کم بینی علی خوشکی من ولی هم زنه که چاویله یه یا علی خوشکی من یا افته پیای پیای تلفون کلمه از اول خون کم بینی و لخون من مثلا سحرم لیکنه علی ده ای تو قرآن زور خوینی علی نخیر اما انا تعبیر نین بتنیه نعلم أما هي جنية بس أما تقديمية وتعبيرك تعبير بديتينية لتعريف حال رأس نوعك بس خذي تعبيرك النتيجة لك مقدمة مقدمة كبديتينية لو حالك يبقى مناسب بشي كيزوري واي بشي كيزوري ما هي هر تعريف حالك كبديتينية لتعبيرك خويك يبقى بيني ما مصامنا خون بيني تواي بلدي وخو بو يبيني لبروي واي أما أخري أنا جار تعبير بي أخري أنا جار تعريف بي أقر تعريف بو هبي تعبيري بو أقر تعبير بو أو غنية لا تعريف بويا خلقانك كلزانا ان باسيان كردو بس ابيونه بتعريفك تعبيرك اي امي فرميتي تعبير بمشي وازك كردو لبروي تعريف بي كردو انك تعريفك تعبيرك اي او حالي امي داني ديش او ابو لبروي جواز بس بي اوي انا يا مش زاني نقر مالك فروشت بي بتنها فينا وتي تعبير
3: جزاك الله خيرا امام صالح محمد قادر فرمي براكم مام صاحب محمد قادر
5: السلام عليكم مام صاحب ورز
3: السلام
5: عليكم مام صاحب ورز وتد خونك تنكسك دي بيني بهاريك اشياء ما نعشي هي
2: ماذا
5: دا تشوم زيني وعصابون ونه بهاركسك ما نعشي هي ما نعكي تشون نقلو كسي دي قنجد
2: ابي حالي بزاني ليش دينه ابي او كسا حالي بزاني شوازي بزاني كتون اللي فراسة بزاني كنتون اللي أقال لخودي تعبيره كيبه كميلا جاني بزاني أواني كبراخو شديستكم مثلا للرياضات هجين زيدك مثلا فيان شش كراتي بيلي بس ريك ويكسر نتيجة بيلي أما بالتجربة قشتوتو مرحلة معبريني جوان يعني لو دقاك كسكقسا كفونتي صوتي خودي تلفونك شوازي مرحبا لك كسلامي كله يصلاوي كله خودي جزاك الله لقل بارك الله لقل قدر أنا مخسيت لي أقضي يعني شعبو همو مشکان یکا ازمانی هولیریه فارسیه کردیه لشم انتقیه که چقبیلیه که لم دقا که زلامک تا علی سلام علیک ماما ساشونی زلامی معبید لو دقال الو تعبیری خریب وکا تالی خوافیس ماما ساییه تفسیره کنید معبید آوائه براک اما کسی که معبیر نبیه تنها او شیگ هلا بجرین موقسه که زلامی معبیر حساب بو تونی صوتی جکا ترساوه ترسیتی تیره چون قسه که ایشی خوی خریگی چیه برای بوشی آزوزی آواز او برای گروش که فرموی مثلا سیارکی تاو بون پیاوه
5: نه والا ماسه براز یکی ماسه گروه بلا لسا قصه جناب دوی لازمه با کسی معبر دبی علمی فراسش بزانید
2: طبعا ما قصه من نیه ولی لسا قصه جناب ولی را والا برای بزانه هم یکی کلو علمانه که باسی هم کدو من درسی دادو انشالله باسی فراسه هم خزمت دانه یکی کلو زانستانه که زانه هم فرمویانه لما صادر معبرین بس چون پیش نگفته، بس من آموزد و تم آمهم و علمی آم باز کرد و نکری من بلم هر همونی بیتانی از تعبیر کی اگر وابه بدوم عبیر در نکری ولی همون کونه بلام اکری یکیک بس فراسه بزنی بس زور جوان بیزانی بس تبیتی او به تعبیری خواه است ابرو لشامیله ل اینترنت ل پیزکانا بنوسن تعبیری خواه لگر علاقی به فراس زور درنگی تنتیجه ملا مو کسی که هدو که نزانی هر اصلا پیسی به اعتباری اینترنت و شامل و مکاتی بکن یک سلمه شیه کلکو ما بو یک سر و شیه که و تیه تعبیره که خواهد تسر زمانی و پیدالی اشتقاقی لغه لگل خواه لو چه لبازار کانا کتیبه زور دست نکو تبیر نال امنیه پره لکتیبه ملا او داری هنانی که کسی که پرورده که لسر وی بله ام کتیبه بو او او کسانی که لغوین من با معبیر او کسانی که نحوین من با معبیر ام جور تعبیر انا رنگ نیدو زیتو بس خودی اکنون یادت کنی مدام شکل زای لحوم لاصولی خو یک تلویزیون تو با ويواجبه همو كسطوري خو تعبير رؤيا بزاني بلان همو علم كان بزاني تعوي بغي بأصول ألين أكريه ببي همو علم كان بيقدو لو علمانا تناكش إلى قرآن أشار زابي راس خلط واني تفسيركا يكي إلى سنة أشار زابي بتواني تفسيركا يكي إلى اشتقاق أشار زابي بفضية بتواني بيبات السر يكي مثلا فراسة أشار زابي بيبات السر أكريه ومش معنى زورة وخلقي إيش زور معنى كمثلا لو كنا نعم جروباتي أبي مثلا بشكل لو علمانا لو كنا زاني قرآن خلينا نتوب الجواني بلان تفسيري واكا زور لو كساني كقراءتي عشي صغرى وكبرانية أكري أربي مطلبي من مدى صعب لا تفسيري خوا أما بواي وبواي لبرو أم راسة وكأو قرآن نازاني بس أم تجربي هي شارزة اشتي تربوها واقعي خواكو سرناسي كي خوي وكومالي لتجربيتي أكل كل دولة كومالي اشتا بو يدروز بو أبرو ناكري كاسي منعك إلى التعبير حتى خلال تعبير خواه كريم شتانا بزاني تيا كو بيتاو ملكو بيك يقلو شتانا بس بشرت التمكولي تيا يابي او اتواني تعبيرك
3: جزاك الله خيرا
2: سيد وريس انا كابلاك بسياري كلا ابن مسيب او خفر افرمي او اما هنا كيب كاو بسياري كلا مانصع مسلم فنو رأيت في النوم كأني اخوض في النار من لخوما بيني ومك اخوض في النار وهتا بناو اقرايا مورو فقال له إن صدقت رؤياك رؤياك وراسك لا تموت حتى تركب البحر نامري حتى سوار بحرك سوار بحرك ثم تموت قتلا دعي دكجري أفنين فركب البحر فأشرف على الهلكة وقتل أو ليك بنود ما لبراك
3: جزاك الله خيرا ما مصاك أوفر مبراك بس بس كتبو
6: السلام عليكم لا توابي درسك يا جملة ونبوك خيوك تبقى الأصل بيتدي مثلا كسك خيوك ببيني أياش تواهي كسك خيوك ببيني وكخوي يعني هل خواك يا رمزك إشاري اشتيقها بك أو خواك وخوي بيتدي يعني جرائي ما مصاهيك اشتيكيواي نبو كمن جملة يبلي وخواك وخوي بيتدي هات شبهاني بشتيش كأيا أو هيا خيوك بوشيوك وخوي بيتدي عن الناس فاس
2: تعبيدي نبي
6: بله
2: بله
6: يعني
2: بله زوره برايشي بس وانا كمان لسرواني انا توانين يقوانا تايبت كين بو خلاني كتعني بينا الواقعتي هرويك وكوشون اللي هي طال قراني جايد شونا ناو مكو زوري لفتح وانا بخو بين راواتو تزيو وكوي رويداو بس وكوايتو بمبلي باسي مثلا وضوء بوانا كبين بس كمان باسي وضوني باسي او مرحلية اوش مرحلية كتير بيه اينا قبل جيت بيه نقام ان شاء الله دنيا ميا باسي اكتر ويا ماسي
3: ان شاء الله جزاك الله خيرا امام صابو بكر سيبرس كبويو امام صايد ليس احمد فرمو بلا ايام
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمه
7: الله وبركاته الله تعالى يحفظك والله تعالى يحفظك
3: والله تعالى يحفظك والله تعالى يحفظك والله تعالى يحفظك والله تعالى يحفظك والله تعالى يحفظك والله تعالى يحفظك
7: والله تعالى يحفظك والله تعالى يحفظك والله تعالى يحفظك والله تعالى
3: يحفظك والله تعالى يحفظك
7: ما مصدق أن لو عنيت يشوف خونكين ابن السيرين كأخذتك شو علي أيكو أمان شو ناس سري وبا ابن السيرين شو بحق رزق اللي كده وعزيز نبيت الله عندي لك قولنا بوي كرت وقف ويدرنا شو
2: ما أبراك وقف ويدر شو أما جيش ما بيك بقرر ما هو جروبك ومن ما هو لنا هو جروبا أبوم قدري خواهي برورزقار أو كاتك أو بسيارة بكرت وشو بلي حفتيك سير مكر معلوماتي زور شو عن باز دكري هو بان ان شاء الله نو معلومات اشتاني كانو سلي اقاداري ببرا
7: الله سبحانه وتعالى نو شاتو كان دوا او ايكوار ريتي او خشتو تتعمل بوچنيا لامي يان با نسيك ترى او شاتو طاوت روايا
2: بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش
7: بلي خش
3: بلي خش بلي خش بلي خش بلي خش
8: او سمن جاتو پرسیارو کم ولام نه تو اون صوبک
3: ولام اون صوبک نه زندس بر زکات او دنینیا
8: سلام علیکم
3: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
8: شلون مرانه باش ما مصباح
2: افلا و شانكم برکات دار بنیار
8: ما مستد جنابت باس ثلاث صفات شي معبره الكرت
2: بله
8: لو انا اديب لطيف ذكي عارف الشمائل والاقدار الى اخره حافظ للاصول
2: بله
8: بلام شرط يكتنا بش توفيقا لنا رب العالمين بها يستغني بها هذه الصفات أواني بيشتر باسمك أو بنسبة إيمان داري معبر فكيف كسي غير إيمان دار هاي قابلة أصفاتان
2: تارك دوبارك تارك دوبارك فرمي يوكو عمالي شرطنا باسكر بلامشي
8: أو معبر عالم بباء أديب بلطيف بذكي بعارف بالشمائل والأقطار حافظ للأصول أوانا دوار بلا مقرهاته رب العالمين توفيقي دا يستغني بهذه الصفات اللي ذكرتها حضرتك باش
2: نعم يستغني به أنا أمنود طبعا من دارتك هيتشي مني ما يمي أختيبه ما هو فرمي بلد. ولن تغني عنه با أوانج بزاني أمو يتيابه سودي بيناقي يعني أقر خواه توفيقين أوقسك
8: ولن تغني عنه
2: إيه وتسودي بيناقي يعني معرفة الأصولي
8: توفيقي لك نبي
2: هاي رحمتي خالي
8: بله. أو بالنسبة إيمان داري، أدي معبري كافر.
2: معبري كافر إيش برا خوشه يستقبل رجل وانيك هما جمع بكر. ما كسي كافر كريه تعبيري هبته خواقي بيتجي وتمان بله. بلا أو تعبيري أو ديكا باعتباري أو واقعي كهيا لقل أو وشان الله توفيقي كخوي برورد قرباسي يكين دوش تيجي عوازة. شك كسي بيباور قد ناتوان كسي رشكا بوش برقي راست. يعني كسي كبيباور بتعبيري كي بكا فيكاني حالي كسي كشبرزة كنايكا بوريقيك الراس واتأكري كسي بيباور بيو تعبير كادر شيء بلي بس بيو تريمو عبيد لاي من نخير لبنا وشترني كسي دروكا في بودي دروزد هروكو شون كسي الراس كابينا وتري الراس بو صفاتي عبير بمروري زمن بمراحيل بيدقي اقل دلي بيش اسلام هبونا ينعوة دو اسلام او شرط الرشتوه وبتنها بذكاء انسان ناقا تحال امامي هي قصير زور زوانك امامي ذهبي كباسي كان من أذكياء العالم أفرمي هيك يقول أذكياء سرزوي دعي أفرمي شيء لدعي ترجمة كيكا ألا لعن الله الذكاء بلا الإيمان يا لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى لعنتي خوال الزيركي ببي إيمان ورازي خوال تمالي بي لقل تقوى لبنوا أقر بيمضلي أبي باورك لتعبير كاتو درشي ألمبالي أبي بلي معبير نخير في ناي معبد هروكم شلون كسيك شارزابي صح مستشرقين زور شارزان الحديث باربك عندي اول شارزان زور الخلق خما شارزانيه بلام آية في دوتري الحديث نخير بحمار توازيش معبد بناوت يا معبد بس آية كري راسك بله بس هميشه نخير والراس ايش كا توفيقك الى قلا يا ابو برامبر نخير
8: بلام اكو نتيجه لبو بابلي او كافره أمنا لنرين معبير بيبلين ذكي كتعبيري لبو رأي كد رأيك الشر كافرة نتيجة كهر تعبير ذكا وايا
2: خيناك بس بناو التوفيق إخوة خيناك خو بناو التوفيق إخوة هروكو شون كسيكي كاين كاين بو مقر رازنا كن ساحيرا كان نايبيكن دجالا كان نايبيكن مقر أما أنا كدي بيكن أكري أبو شفي الله ما التوفيق إخوة نهان لكو مالي غلطة يا جاجة الراز ذكا أو جارة حل صنقان دني إسلام بو كسي خراب لسنوانية شان الراز ذكا وشان الدروكا بشر واتيه الی که این چند جار راست که چند جار غلط که صد هزار جار راست که یک جار غلط که زلابی برو بباوری برید همو تمنی غلطی کردو لبرو مقیال لای اسلام اندازه راستی و غلط نیه قرسی حلکه قرسی حلکه یعنی بباور که یک غلطی کرد اما انده قرسه که این هزار سال راست که یک غلط که او انده قرسه یفرق بین المرء و زوجه دو جنوب یاو لیک ایتی کتای إذا مو ثمانية بار راسك. أو موضوعك هي بيكاتي خوي بروردقات يتسب في غمري خوي عليه الصلاة والسلام أفهمي حبي الشرقيات وأدبي وما ينطقوني الهوى دي بلام ليق النقطة أفرمي يكشط ولو تقول علينا بعض لشيء الأقاويل ثم لقطعنا منه وتين رقي دلك أو رقد له بزيش كان الله بيوستب رقيك لسر زمانا اگر او رقب بشري لسر دلا زمانا يتقو هرقيس لبرخاتي شي رخاتي يق غلطي او برابر مليون غلطي ترى كاهين معبيد جن اواني ايج لسر غيبياتك اقادار من غلطي اوانكو غلطي خلقي تر نية
8: جزاك الله خير مامس
2: اقادار
8: زادت
9: مامس جزاك الله خير مامس ابو بكر باوكي معوافر مبراجان
10: السلام عليكم مولانا صيام.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: الله فداش خير تمت يا رب. مولانا صيام. أجل تجارب كم رسالة بيت مولانا صيام. لفاش لو كم معبر أو كسيك خواكي بيني وا خواكي بو أجرته وبرسالة حالي ليك وكم لك مسائل كلا وقت جنابت فرمت له هل لا تلفظي قصي ولا سرت قصة كردنو يعني لحالي كيسي خوبينو لدواي أوانا أكريت معبير دو لقدانوي بو خواكي خوبينك هبت نوصا
11: على براك نقدو وجه جاري وايا عليهم آفت يعني هنا وتسر هزار وجه جاري وايا بينج وجه هر بينج يباست
10: قصاك طاموصا يعني قصاك من اللي رأى أكريت لباش حلصنقاني معبيرك بقات بدو حالة كبزاني أما دو حالة أقل قش بمدو حالة تون هول با يكلاي كانتو لباش حلصنقاني حالي خوبينكو أويك تون اللي همو ريخان بقيت بربوي
11: أو كانت هول با برسياري ليبكا برسياري ليبكا برسياري زياتري ليبكا أقل قش بنتيجة ببرسيار الحمد لله أقل نقش بنتيجة أو لا تريني أن تشخى بسر كم ترى يقول يعني أما يقرا من أبو أوان أو عبارة زور باش معبير بكاري يعني أجر ليت وأنا جوا جمعك بلي لم دو أنا بدرني لم دو أنا بدرني أجر دو أنا كي كان خير بو كان شر بو إن شاء الله خيرك يا وكل السنة وحتى أنا لزناني معبير فمن السنة كسيك خوي جباوك لطبقات السنة كان أتو خير إن شاء الله لحديثك حديثك عندك إشكال يا أبو دشكو الله معبرين عادة تفسير كيك تفسيري خيام بكرة فمن أنا خير بو يعني كان السنة عادة هول باب شخيرك بيشينت وبلا لا بخاتني بركتي حديثة كان كفرميتي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام أما أقل هردو كان خير بو يا هردو كان شر بو وقماني جيهبو لويك كاميا نزكتر لكاميا مبا برسياري بوين يعني بنتيجة نتوقي شكا باب اختياري بيالتو باب اختياري بيالتو بلا أمان يا أوان يا إني بخاتر إيكي كان وكوبا شافعي خيان بينوتان أم خوا إن عاش هذا الطفل يعني إن عاش هذا الولد أقل مثلا تجارتي كي كردو ام خوادو عبارتي كي كان مثلا قرزاره بي كي كان مثلا تعبيرك كزياتر مالك زياكاتو كوتو تدور لياني كوزو برسيار ديكون ديجا بو دوز نبو نازاني طبعا خيرك با جوابي كي بلاي دوله مني بلام لوشي ام كابرا خيري نقا دوله من بي كان مثلا قرزاره بي كي كان مثلا تعبيرك كزياتر مالك زياكاتو كوتو تدور لياني كوزو برسيار ديكرون ديجا بو دوز نبو نازاني طبعا خيرك

0: تختم فارس يا ربي،
1: اللهم
0: وما
1: آمين
0: تعلاش
1: وفضلك
0: خير نعمة بك بنسيبها.
1: الله وشعبك باكم.
0: ما سيار من شمبرسياري كي خصوصين ببو جنابتان جا كيشيك ما كهي إما لو تيام شري إسرائيل وإيران كرا وكمن محدود كرا بيناتو بوي كبيان بدين بو غيري خومان وتم ممنون تبم أجر بيامكم بودابني إن شاء الله بمو كبن بتوانم لقلت أنا أقصبكم وبيامكانت أنا ببنير مو برسيارة كانم كم
1: هي فرمي لخاص ومن إلي ما وصل
0: بلا
1: بزر
0: بلا
1: بما عند رجالات أبلين إذا قلت واني بشتري غان بيتم كأو كاتوهين عن جواز اللي إيما هم أكو كاتي انترنت هم أكو عن محدودات يعني هي
0: إيه باش براكو براكو نعم بني يسعى دي باش ما مستقيم فقط زحمة كيشي إن شاء الله هيرك بون بني بوي كما بتفن بيون كم بيوكم شو كم نتفن لقل يوكم عنديكم هتاجنا فن بيان بو من ندن إن شاء الله أو برسيراني كهما مزاحم تعلم إن شاء الله بيتلت عني برسنت أو كل أخوة يورك
1: بسر صابر عدورو كما بسر لطي ما وسائل وانا عمان بو نعرضي بو عشيين حالي
0: خالي دعو خير باتهم مستقيم دس خوش بي أخو
1: جزاك الله خير ما مستقيم
0: الله بتنبع رزيان
1: لا من كذبنا مع امام صاجيان اگر دعوتي خود پیشکشكي لخزمتك
0: والله ايش مني برا قورا كان خوي قورا بخاتي قولي خوي بمان فارز وبهدر فان كوسا فراس بلا من يك امش قاريني هالتنبيها او احداثاني كالواقع عفو ادا حتى اتوانا قر تعبيري عام تعبيري عام كبيوني بعمومي ايش ايمان دارانا وهي كم يعني وكشون الخوت لاني ليه بارز انشاكا الا اوانا نبي كزور وكشون اللي روتشو شكرا لك يا تعبير كي تو قاعد لك شيء سياسي انا بتساوك كي بتساوك كي كابراش المكيل بتساوك مثلا سندين خو تفسير كذا او زوج بويك فلان شت شي لي ديتو فلان شت شي ابيتو فلان واي لي ديتو اي شي وانا يا مكا تخوي الخليج بالملاين خوي ام بويك راينو لسرويك حسين امني ويمن ابي بي شي وانا اصل اساسي مهم هزاران خو ما بي لسرحو في كان كلام ان هل ما فيك درش او زمان اجبا عندي ما وصعم او عندي مشايخ موقوبة البوشة عزانية بلا مكان استاذ لسلخ مثلا غزة واسرائيل وإيران وملا تانا خيك هي اقل لبراي بشوك تاني ورقرن تاعتو انا كمي لنبع بثانا بين ادواء وتا ويكا مثلا ما وصعاني برزك لهم خلال اوان بيكن بو اواني جيب يلا بو خلقاني جيب يلا مثلا كد لحردو زاوية كايشكا من خوم قدنا ميرا وخوم مبلن بابتانا كا باوك زور جار رونج بو زور بوزنا ميرا يعني توزيع جرأتان كم كانوا خير تانك حد سنن بيستوها بي ملا ميال دروز بي هاي يرى ملا باريز بره
1: الله تعالى قداش خير باتو لدنيا ولقيامة بزرقان بريز بمندازة اتفاقك إن شاء الله ودرسي أمشومان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك سبحان رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هەموو ڕۆژی ئەو نانەتێتە بەردەسەز هەم نانە ئاوا دروست بوو خۆت بەچاوی خۆت بینیوتە نانەکە خۆت وێژی خوا نییە وێژی کەس ئەمەی دروست نەکرێ مە هەر لە خۆیەوە دروستە بێ ئەخر مە هیچ عەقڵە ئەمە نابێت تۆ هەبیر کەیت تۆ یعنی من حەز ناکەم بە زمانی تیش قسە بکەم بێژم وەڵا ئەو کەسەی واوێ عەقڵی نا پێم خۆش نییە چونکە خەڵکانێکی بێ باوەڕن گوێ لە مەلاکانەکردن وازانێ مە هەر جنێوە دێن کاکە جنێوتان نادەینێ برایان خوشکانی بێ باوەڕان فەرمون گوێمان لێ بگرن فەرمو چ تەفسیرێکتان هەیە بۆ ئەمە ئەم شتە باریکاوە باڵای بەرز بۆ تۆ دەی باڵای بە قەیەمە بەرزە بۆ بەلای چەپ و ڕاستان ناڕوا کێوە ڕای گرتووە بە پێوە وەستێ چۆن توانە و قووەتی هەیە چ مادەیەکی تایە چ قووەت و چ هێزێکی تایە لە پاڵەمانە بیر بکەرەوە یعنی هەموو میوەجاتەکانی تر و ئەمەیش یەکێک لەوانەیە ڕەنگەکەی لە ڕەنگی سەوزەوە بۆ ڕەنگی سوور و بۆ ڕەنگی زەرد و بۆ ڕەنگی ئەو کشتە ڕەنگانی بەسرێت یەک شتم بۆ بێرن یعنی مەسەلەن بۆ نمونە شتێک بێرە دای بنە بێش ئەمە بەلاوە ڕەنگی وا بوو دوای ڕەنگی وای لێهات یعنی ئیلا شتێک مەسەلەن قەمیسێکی سپی هەیە ڕەنگی زەردەگرێ ئێژن وەڵاوە بەهۆی ئەوەی تێکەڵمان کرۆ لەگەڵ جلیتدا شۆردمانە یان تۆز گرتوێتی یان شت لێی داوە شتێک نیشتووە پێوە بەڵام نییە شتێک مادە و پێک هاتەکەی لە ناخی خۆیان بگۆڕێ بۆ نمونە خورما تام و ڕەنگ و شێوە و هەمووی هەمووی ئەگۆڕێ یەکەم جار دەرەچێت تەڵعێکە ڕەنگەکەی چۆنە ڕەنگەکەی قاوەیە وەکو ڕەش وایە کەمەکەمە ڕەنگی وەکو سەوزی پێت ئەی خۆی تامێکی تاڵی تورتی بێ تام بێ مەعنایە دوای ماوەیەک تۆزێتر گەورە بێت تامەکەی ترشە بێ دوای ماوەیەک ئەوێتە شیرینی شیری سەباسی بیئەکەی شەکەم یعنی سەی کە بۆ نیشاندانی قووەت و هێزی خوای گەورە مێهرەبان خورما لە چ عەرزێکە ئەڕوێ لەو عەرزەیە ئەڕوێ کە ئاوەکەی سوێرە یعنی سە مەسەل بۆن لە کوردستان لە شیمالی کوردستان لە باژین لە باکووری کوردستان دار خورما ناڕوێ لای خۆمان لە خوار لەو شوێنەی کە ئاوەکەیان سوێرە شیرینترین شیرینترین بەرهەمی خواردن خورمایە لە شوێنێک سەوزە بێ ئاوەکەی سوێرە بۆی پیشانی تۆ بدە ئەم بابەتە عەمەلی ڕاکێشانی تام لە زەوی نییە ئەمە عەمەلیەکە ها لە شوێنێکی ترە شێخ سەعیدی نورسی لە سلسلەی ڕەسائیل نوورە ڕەحمەتی خوای لێ بێ کە ئومێد دەکەم ئینشاءەڵە لە داهاتووە لە کورسان بی ئەیەک دروست بێت یعنی مەجلیسێک دروست بێت لە مەجلیسەکان دانیشن چاوێ بخشێن بە کتێبی ئەو زانا کوردەیە شێخ سەعیدی نورسی عالمێکی کوردە لە تورکیا ژیاوە یەکێکە لە زانە زۆر گەورەکان یەکێک لە تەئەمولە زۆر زۆر گرنگەکانی کە لە کەلیماتەکان یا لە کتێبی ڕەسائیل نوورە باسی یەکا بۆمان ئەڵێ تەجەلیاتی خوای گەورە مێهرەبان لەم بوونەوەرە خوای گەورە مێهرەبان لە شتەکانە شاردیەتی وە بەڵام پێویستی پێتی مرۆڤ دانیشێ بیکاتەوە بۆی لێی تێبگەیە تۆ لە شتەکان ڕانامێنیت یعنی هەموو شتێک مەعنای هەیە و لێر ئەڵێ تۆ مەسەلەن بۆ نمونە تۆوی سێوێک بێرە لە ناو سێوێکە تۆکەی دەربکە یەک دنکی بچووکە خۆتانە بینن چەنێ بچووک یعنی هەموو سێوێ چوار دانە تۆ لە ناوەڕاستەکە یەک دانەی بێرە دانەکەی زۆر زۆر بچووکە یعنی دیارە وازە حەون تۆزێ لە گەنم گەورەتر ئەوە بێ لەمە دانیشە بەرامبەری قسەی هیچ سەیری بکە هیچ چی تیا دیار نییە بەڵام ئەگەر بۆ ئەوەی تەفسیری مەعنای ئەمە بکەیت و ڕای بکەیشتە دەرەوە بۆی بزانی ئەمە تەجەلیاتی قووەت و هێزی خوای گەورە مێهرەبانی تایە یەک تۆستیا ڕابمێنە ئەگەر ناتوانی ڕابمێنیت دای بنە بیخەرە زەوی و ئاوی و بدە و دانیشە بیر بکەرەوە بزان ئەمە چی لە پشتی وایە چی لە پشتی وایە ڕۆکێکی سەوز بەلاوە دەرەچێتە دەرەوە بێهێز ئەو زەوێ شەقەکە یعنی قوەتێکی زۆر زۆر باشی گەرەکە بۆ ئەوەی ئینسان مادەیەکی ڕەق شەق بکە مادەیەکی ڕەق زەوێکە هەڵ ئاوات جوان ئەیتەقێنێت و دەرئەچێ کاتێ دەرئەچێ باڵاکەی ڕاست ئەچێتە ئاسمانە و بەرزە بێ ڕۆژ لە ڕۆژ ئەم ڕووەکە باریکە ناسکە ڕۆژ لە ڕۆژ گەورە ئەبێ کاتێ گەورە ئەبێ بەهۆی گەورەبوونی ناتەقێ چکە ماد خۆی هەر لە ئەسڵا ڕۆکێکە جوان کەپسە کاتێک گەورە ئەبێ لەگەڵ یا جیناتی هەموو پارچەکانی هەموو پێک هاتەکانی پێکۆ بەیەکۆ گەورە ئەبن ئەبینی لەگەڵ یا تۆکڵەکەشی لەگەڵ یا بۆ خۆی گەشاکە یعنی ئەگەر بێت و بەس لە ناوە گەورە بێکسەر ئەتەقێ تۆکڵەکەی کەوێتە خوارەوە چکن لە ناوە گەورەبێ نا هەر کامل بەیەکۆ گشتیان بەیەکۆ گەشاکەن بەیەک نەمەت بەیەک قیاسی فیزیایی دەقیقی زۆر ورد یعنی ئەگەر بێت و لایەک لە لایەکی زیاتر بە قوت بێ و لایە تەقێ ئەبینی هەتاکو ئەم دارە قوتی بەقەی ئەو پەیانەی ناو مزگەوتی پێتێت و گەورە ئەبێت و باڵای بەرزە بێ
ببردوامي تغذية وغذاء ولكن لو زاوية همو جوارا كان رأك يشتو بالاي برزبه بالاي برزبه يكم جار رنجي صوزة رقاكي دعاي رقاكي رنجي قاوية به دعاي قلاي صوزة ركاو دعاي ليكتو كرب لناو سيوية كادر كراوة لداهاتوا أم دارا مليونها سيوة قريه هل يك يك لوانا توي وك اويتيا كتوكا همان قابليه قوتي او تويتيا كام دارت بينا باواي او اندبرز بوا بمشي وازا لبال ام دارا خلكانك الى جير سبري اي سراحتك خلكانك يا برسياني لي يخون خلكانك يا اشتهاي خواردني خوشكن لي يخون خلكانك لي داغرن لي يفروشن بازرغان كان نشانك يوت ايش لبازار سيركان كون الري والله كان بار باركا خلق كاتش لولا إيسانية لبازار بقالة يتفروشيار كريارة چه إيسانية سرسفري بيارازنو ميوان بيد الخوشة بيه أما يجنم خوشة بوني خوش رنگي جوان چي چي چي هم چي روكانا قشتي قشتي قشتي چن يتمني اويا و چن بازرگان ليه فروشي و چن بقال ليه فروشي و چن مالا سرسفري دايانان و چن كس بيتي ارخواهو چن کس لناو گیانی عبیت ماده و پروتین و نازانم چی چن کس او دی دی دی امانه گشتی که بود باسه کم قطره کل دریایه که باسه کم بود امانه گشتی رسمی تمثیلی کل لناو ام توب چوکه که تو سیری که و نایبینی نازانی لناوی چی های خرمست تمثیلی که زور گوره لطوب یک ام گشتشته های ام چیروکانه های چیروکی زلامک بقالیه که ام بقالیا بردام مثلا عربانی پی اس سی ویل سره افروشه لناو ام توپ تو کا شاداویا ام بقاله پارک درکا چي دات خواردنيو تو بم نغلکاني منالكي كلي طب تواوكا لجس هاي اما منالكي كلي هندسه تواوكا لجس هاي اما يعني احداثه كان متسلسله لدواي اوش مثلا منال بپاري او سيوا گوربوا دي دواين اما گشتي لناو توی کار شهره ولی دوای او ایش منالیه به منال کان جورات یعنی اما چی رو که کلا متناهی هت قیامت کو تاینایه لکیو آوای راکش آل کیو پروتئینی الگر او مدنه چی ولیگر چی چی تیایه با چی نخوشی باش و چی نخوشی لد درخس چی توشی نخوشی تیکر یعنی هر چی روداوی سیر و آلوزو عجیب هی لناو توی کار شهره ولی بلامی منای بینین خوای گرم هر بان لناو رو که کانه باسیک سيد كان بقى هتكان خيونه وتوزي ظلمان لقل يا بيته خوال القرآن فرعوا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة سيد زويه كيف زوي خاشعة أو سيريا كيف فقير كوتويت ملكت هيش بينيا هيش رويا كي بينيا لقلتا رويت لقلتا بينا كني فرعوا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير أولي ميكيك لتشيروكا كانيا وتانيا اچی تشوینیک ابینی وشکایی دوائی ماویتی تو سرکی باران باری سرکی سوز پیه کنی و گلال سوره و گلی جوان و سپی و زرد و گل بیبون و گلی بون خوش و انواع و اشکال سوزایی لسر امزوی ها را خستو سیری اکی اوی کردو روش توش بمری زندو تکاتو هر امی اسفاده لیب که بسه یعنی خوی اسفاده زوره هی بسی که کن لوانا امی خواه فرمی و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا نبات كل شيء نبات كل شيء سباسي لان علمك لكن بس جهل بحر اتكان بخنينو افهم فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا ان اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون خافر مسري او اول از من ده بارنین انواع و اشکال روکی هموش تک من لیدر کرد خوراکی همو یان درکن من تیاد در کردو بسوزی دری اکینو بالای برز اکینو گوری اکین در خورمای هر و کرت بالای قنوان نزی کرک آواک خورمای دست بیگه هیوایشی های بالای اونه برزه اوه بشت خزمتی باش ام جاتریه انواع واشكال تري طبعا رنا كان يزور الشوازي تامي شوي زيتون هنار مشتبه وغير متشابه قشت كان ناوي ان وكيك قشت ناوي هنار بس ما هناري هلبجله قال هناري شاربان جايه
هناري هيران ونازنين لقال هناري إيران جايا لقال هناري مصر جايا تاميان جايا رنيان جايا سفاديان جايا بيكاتيان جايا بس ناويان هنارا أو ليمويا أما ليموي عراقية أما ليموي أوايا أما تامي ترشا أما توز الشرينة أما ليموي الشرينة أما ليموي ترشا أما طالة أما أوايا أما أمهم رودا والسير الرؤدا لا تيجي رؤدا لا أو دروس أبي كبوء ويبيشانت بدها ما نكش معجزة سيرن أو بيك هاتيك بس ما نكر تفاصيل ما نبذكر بيتام بيرن بيبون هيج بون يكينيا أو هم بون وبرامي كوا أبيني درش كش لا أو درجو أو هم تامي كوا أبيني درش كش لا أو كي بيتام درجو او هم رنگانش گشتی بینی گشتی هر اوه بین هرچی کمپانیای جهان هیا لعالم ها کمپانیای دروس کردنی با یخکان هیا بین جهاز یک من با دروس کن رولی تو یک ببینی تو کوا بناوی او تی اپره رنگ انیره صبغه انیره صبغه و صبغه للآکلین صبغ رنگی تیه رنگ ام رنگی کوا اینیریت بو سيبك سور درچه سيبك زرد درچه اصلا لبلا ورنگي درچه رنگي صوزا تامكي تالا دوائي ترش ابي دوائي كما كما شيرين ابي صوزكي غوري بو زرد باشا بو غوريا بير مان لما كردو هر خودي صوزكي كما كما رنگي غوري بو زرد خوي اغوري لنا وكما كما خوي اغوري انجا او سيوا ابيني توكلكي چواردوري گرتو او كفز گرتويتي غوري ابي او توكلا ناتقه توك لكش لقال يا جورا أبي امتصاصك تغذي خويك لنا خوي أكشة أكشة كشانك يزور سيد توك لسير تعبيني وتشن رق ويك يكلم ميو كان من آم أجيب يك ميو كان عجائب نزور عجيبا بس تريب كين بس تشيتان بوبكم بس يرش تيك هير وايا أو توك لي كامل كبسة لنا وكما كما آوي بوش جورا أبي لقال يا توك كا أكشة توك كي رقة ولا كي توعر رأيك شيء رقة ناتواني بلا مول ناو كما كما كما كما زيادة كلا باليا يعني أأوا زيادة كان أأوا يعني هن لمليم زور كم ترى زور وردة زور بدقيقي لقال خويا جورا أبي أو تيو كان ناتقل لأن أو تيو كيب شو كامل كبس هوا ناك يا شيء أأوا شيء تناوي أأوا شيء تناوي لقال يا تيو كلا كلا قال يا جورا أبي كامل بتيو ككوا أي باريز يبود يعني اگر بيتو تيوكا كي بيو نمينه سيو بيتا بازار يك روش تماني دريج ناوي هر خوت لماعلو سيوكا باكي بكا داين الناو سلاجيشا داينه يك روش داينه تاعي وربزان رنجي قاوي ورشو ناشرين ناياتو قيزتيتو بيخوي يعني ما تشو قوتيك ما تشو هيزيك ما تشو جوانيك اما صفات اما خوان صفات جوانينية لما جمال ترهيا لما جوان ترهيا يعني اگر بس توزي بس بير لما بكين طبعا ما كباسي كبوتن هما وبروبومي كيما عيبيني نسفادي لكن خماني خوين مليونها جور هي ما هر ناوي نازاني هر قجو جاك صوزا بيو وامريو الروال تو نازاني تشيا بو تشي هاتوا رولي تايبتي هي دوري كاملي بينيو خاي غير مهربا انا ما نمشان هذا هيك هيك لا استفاده كان ديب كان رجل رجل الدنيا زنوا بيتو فرما انما مثل الحياه الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ما خطابة لقل فكرة خطابة يعني أنه جيارة دبيه وصوزة يقسى لقل فكرتاك كي قسل قل فكراك إيش ما قسل قل تشاوي يكترياك بو من الله كان من درس شرحكين علينا ما وايا أما قل قل فكراك سكردن بابي قسا بابي دن داريك تيقسل قل فكرتاك ببيري ليه بكيت قسط لقلاك خواه فرمي نموني جياني دنيا وكو أو بارانية داما باران دسر زوي تيقل بو أو خوراكي كواح أنعام وجياندار وخلق لي أخوة كاتي أجيت كاتي أوي كيتر جوانو بو وكاتي أوي كبرها ما كيب خواته لبري بخوا لهورة رشقي لعاصمان ليدا كوتاي في بيتو هيج آثاري لسر زويانا من قشي بسوتي الله الدنيا قشتي وكما وايا إيما إجوائن إيما دين لدنيا
حتى جنجين يجين جنجين بعد لزد بين لبين دي كيش نقونا غيجي باجن بيري جن تيري با منال قورا كم دي دي دي دائما هوية تمنت إسات لجنجيا بيري لنا كيدو تمنت كيتا تشل سال لتشل سالي خريكة توزي راها تشلاكي بلام قيشت تا پنجا زور زور باشتر راها تشلاكي سريكي من على كان تمني عند 20 سال تي بري وغيرك تجن بو ام بيري بارت ني جن بو ام بيري غيرك تام كتد ديت شو غيرك تام التعين كي غيرك تجياني بو دروس كي دي نازانم تشي تشي تمنت يت 6 سال سريكي نيوي شكان كرو نيويت نكردوا تمن بلو 7 سال يرا نيويت كرو نيويت نكرو تشاوي غيري بناو من على كان سريكي شتكاني تاو نكرو سريكي من على كان دو داني كان منالكي كركت كريكي بو خريكه غورابه تشاوت هالم زرعه ام زراعتي كدروس تكردوا او سريانك جيت خواب زانم كوري كوركم بو كويتي بزان كتي كتكم كوركي تشي بيديت بزان انجاميان تشي بيديت بزان كتكم سركوتو بي لزواجك يا كوركم سركوتو بي سيري ام زراعتك كتشن صالت شناوت او سيري انا كي خوا فرم اتاها امرنا ليلا عشان بيتو كاتتنا بيان الله باخو ين غوربن يلا تيب تشو بنا وقبرتو اما هيك يا قال لا حوار فكري كان كخوال قران ابو من باسك الله الله روك متان في الله اما هيك كلا حوار كان رجل رجان بان معنا كاتو من على كان من جيت يلا اما اگر تمن بقيت الشصو حفته جاري وايه بنا دروس كردوا بلوكتنا تبانيه قري ودويك كسقفت بودانا امريكا ستر سقف خاطر سريو تشل جيري اجي جاري وايه من على كات خواردني بوسيني غوري كي اوا بابا باباكا كات يوات ويتر كما غوري بيدسي بغريبي وينا وكلان امري جيت يلي من على كات كسي تدسي يجري ودسي تسريع جناح ما هتي وكتوزي خوات نيبت شيروكا كان يجيان من ريك وايا اما الروك يكي كلاش تقال في امان الله من بابتا كان باسي دروز بوني الروك اما بوي اما جي بيكا ميتر باقي كي خوتان بيري ليكا من صد وتار لسر ما بدا منها جاي ما انجامتي بوي هرو نبسا خوا فرمي الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أزواج زاني يعني شيء خالق رافع مي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكر هموش زوج ما ندرس كردوه شتك برامبري هيا مثلا تاريكي دروس كرو روشناي دروس كردوه سرد دروس كرو غرمي دروس كرو غورا بچوك پان تسك زستان هاوين شو زان منال غور يعني هموش تكان دائما شتك برامبري هيا بوچی اما بو دروسه که بو اوی توازن لجیان بپاریز را توازنی جیان را بگری بو اوی جیان لنگ نبی بو لایک نروات یک لایه دنیا بس تاریک بی دنیا بس روشن بی دنیا بس سرد بی دنیا بس گرم بی دنیا یک جور خواردن بی ملل یعنی تو پیاوی که 7 ساله بانگ بکا توشی ملل نبو لجیان چون همو ساله 4 جاره گوره زوسان بهار پاییز بابجین هاوین پاییز دوباره زستان بهار هاوین پاییز همو ساله همه 4 بیچ همو 24 ساعت تحقیقان گوره خور پرتقالیه زرد اوه سپی اوه زرد اوه پرتقالیه اوه شو اوه تاریگه که زیاده که سیر انواع و سیر داره چه منگ داره چه منگ قلوه منگ باریک يعني احداث يك قد تواو ناوي قد نازاني حفتا صال عمري كردوا جي بي كاتي مرد نبي ناخوش شو كنت تواو ناوي معناه يا من جواني دروس كردوا او اند منظم دروسي كردوا او اند ريك دروسي كردوا خوا فرمي كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى طبعا ام ايات انا قشتي خوا فرمي لايات ما قشتي ايات وبلقيا بلا بوكي لاولي النهى بوكي عقليه يا انساني تينا قيشتو بسريا تيئا بره من بيهم خوشنية كاس اتهام كم بيهم خوشنية هيج كاس يقول لدمي منو ببيسي بيشم والله فلان طبقة بعقل بيرنا كنو نا بيهن بعقل بين بير كينو بابي عقل كم من لقلتانا بيكم بيه بير كينو يكتو سيري جيان كا اي بيه باور ايو كاسي كوا واعزان يم كون الاخوي ودروز بو وره بيه كوا سيريك وره بزان امانك شي قالتا وعبثا اما كشي الراب واردنا بعقلي يا مديتو اروا اما انا كشي بيه معنان يعني مش تيكي تري لبشتو يا مبيري لنا كينو وانا بها بير كينو وانا كاكا جمين نادين ايك تري تو ميجا تو خرافي تو
ملايتو نازانم چی منیش ناجم تو ملحدو نازانم چی هر بی بخو من داعشی سری گنمی که کن یک گنم من بس ان فی ذالک لآیات لأولی النهى از عقل یک تز بجول انا خوی کشی جواب تداتو پیوست پینیا الهامت بو انیر تاک بتاکی خواهی گرم ایره من لیکی کتی لشتکان من ببسکا سیرترین روداو افرمی وفی الارض قطع متجاورات ام زوی کشی پرچه پرچه حوسیه یکا و جنات من اعناب و زرع و نخیل و صنوان و غیر صنوان اما گشتی باخا اما دارسیه و اما دار پرتقاله حوسیه یکن های صنوانه صنوان چیه؟ صنوان او دارانه کواهر لبنو دولق درکا و دوانی درچ هش اوشی غیر صنوانه یعنی یک دانه درچ باشا صنوان و غیر صنوان افرمی یسقا بماء واحد يك باخا اما برتقاله اما ليمويه اما هناره او تريه او موزه او توت فرنجيه او خوا فرمي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل قشتي تامي جاوازيه قشتي لاوي بي تام اودين بي رنگ بي بون هريك تامي هريك رنگك هريك بوني لجنسي شيرين يك مليار نوعي شيرين لجنسي ترش يك مليار نوعي ترش هريك النك هيك هريك تاميك هريك الشوازيك مروف هتاكو قيامت يك يك نيا الرجل الرجل نك هيك إبداع بكا بيجد أما تاميك لسر زويانيا منها تو إنجازي تاميك مكردوا أتو عني تشتير شوار تامتيا قلبكي مثلا بونمونا كوكتيل شربتي كوكتيل دروسا كان نك هزالك بسريا مانجويا مانجو زالك نسرياو تام کان تامی توت فرنگی و پرتقال و نام چی تیکل انجام شربتی کوکتیله تامی کی جوازه فعلا ناو میوانه بی بلام من گشتی او تامانم که هن تیکل کراوی تامه هر نک هیا کبینی نک هیا ک خواهی گرم مربان دروسی کردو یعنی مروف ناتوانی حتا قیامت یک نک هدروس که نک هتامی کل ناو رو که کانه آیا اچه نک کورگ رنگ مروف ناتوانی هیچ رنگ یک دروس که رنگ إلا لما ديك ولا شتيك وريك تيك إذا كانت الصبوغ بتو تدياري بيا صبوغ يعني نية كسيك بيا أو كانت ناو شتيك يعني مثلا بونمونا تو أم تو بشوكي كوابة شعوة تليك أخوي ناوكا كي فرادي شو تي أخوي أواكي ناوكا كي فرادي أو ناوكا أما كي نقوري كصبغي تيايا كشو تي دروسك شو تي كم رنگي تيايا لناو راس والسورة ناوكا كي رشا إطارك سبيها لدواي أو الصوزة تامي قشت جاوزة تامي توكلكي لقل سبيكي جاوزة سبيكي ترشة سوركي شرينة ناوككي تامي كيها شتكي زور جاوزة قشت شي ليك آو آو دري خرم السيدة أما شتكي زور عجيبة أما بيميستي بيه إنسان توزي راب ميني يعني تو چون بيركي تو چا عقليك چا آستيك دي تخوت او قلمه که ایده مدستو چند لده دیت خود بیره که تو ایجیه مل خوی دروز بوا لده ها چند دیت خود تا یک چپلت بوله ده یعنی تو ایجی لخوی دروز بوا ما هر بیه معنی هر لخوی واتوا باشا خواه فرمی و نفضل بعضها على بعض في الاكل اما لو خوشتر و لو خوشتر اما تامی لا اما لا اصلا لبین کسکانه زلامي ويا أمري أبو توت فرنجي زلامي ويا حزيليني زلام ويا أمري أبو سيا وهي حزيليني يعني هل يك بالذوقك جنجا ولا قل ذوقي كسكي ترى وهل يك لو أنا برون سيل كان قيمة غذائية كان تسب موقع كمال موقع تايبة طبي وكمال موقع تايبة بعربي بانجليزي برون قيمة غذائية كان مثلا بيجي السيو بيكاتا كان يش بوت غيزة كايا جب بستو أو نوع مادة تايا أو نمادة شكري تايا أو نمادة كربوهيدراتي تايا أو عند سعرات حراري تايا أو عند نام شي تايا أو عند أوي تايا أو عند أوي نسبة آوي أو نتا نسبة أمي أو تا نسبة أو أو تا أما بو فلان نخوشي بار أو بو فلان نخوشي أو فلان شت كموكا أو تشوريد زيادة أو تشوريد كموكا أو أمد زيادة أو كشتي كشتي ليك مادة لآوي كي بيتامي بيرني بيبون یک زلام من بو بیره جهاز یه دروس که رولی او ناوکه ببینه بس رنگه که بس صبغه که من بو دروس که یعنی او که پیال لو دیو رنگه تر دروس که ایتر ابیت دوله من ترین کس لهمو عالمه ایتر صبغ دروس ناچی لما ده دروسی که بس به اختراعی ماده یک بکه وکو تو بس صبغه که دروس که او صبغه که ایداتم میوه
كيكتو ويكت يكجار دروز ويكجار دروز ويكتو يبتوك او نتانيا سي سال تشل سال سيو ببرد دوامي صبغه اني سيو راني صوزا دعي زرد دعي سوري بي ببرد دوامي او شرنا او شتامه تو بس او بكا مثلا يك مان ايش بكا يك مان بس او بكا ترنج بوت يتر تو اجهزه دروس كا مان ايجار جهازي ودروس كا بس صبوخ بو دروس كا اكبر معملي صبوخ لعالم داني بيت دوله من ترين كاس اي بو دروس هناكي كاك تو انا تني بقي تو يك يك يك للرولي تو ببيني كتو اهم مواد دو بروتينات تشتب بنظامك دقيق يعني تصورك كاتي دار او هل او جارك ايش باس مانكر بوتان او كاتي او ابو خوي لصطا نوتي او كنا واتسر لصطا نوتي فرادا اي دليني دلان دني هي لصطا نوتي فرادا لصطا ديل ريغا ناغي تسرو نسبه زور كم يعني او باس يا كان تقريبا لصطا 0.2 تشيكي او غي تسرو او اوي كامتصاصيك كاجيتا او اواتا اجيتا سرو باباك ترين شيوا فلتري كيتاي او دارن يلا نايك فلتري تاي يق قطر اي بيس ناني ريبوت يعني تشلكاوب كلب بن دارس يا وقت دارس يا وقت باك درج فلتري كي زور عجيبي تاي جياواز لا مو فلتري كان جيان هي مت قدرتي كما تشقوم تو يقدر يذكر لو ام تو كتوناتو اني بس شي صبوغه كيبكي بس شي تامكي او انك هاني لبازار ايسيني منك هي اوي متامي اوي متامي اوي كشي تامل الروك هو رجيري يك تام دروس كان بيجن كاكا اما جهازك ما دروس كروه انشاء تامك لا او تام دروسك بس تام ابيت دوله من ترين مروف لسر زاويه بو كاس ناتواني يا مبك تو ويك يبچكولا بو تواني يا مبك كوا تخوي غير مهربان فرمي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاف او باخا انواع اشكالا او همومي وجات اويك هيا بابرون السري بزن بابتا كانش چند جور روك ماني لسر زوي حتى صالي 2004 عند نظام چند صد هزار نوع نبات ماني صالي 2011 اخر بحثة كشف بوا 8,500,000 نوع نبات لسر زوي هيا 8,500,000 نوع باشا 6,500,000 لسر خولا 2,200,000 لناو آوايا لناو آواجي روكك لناو آوا قورابي أما نقشتي أنواع نبات مليون وهريك لو مليونانا مليارها مليارها بشيان هي جور جور قشتي أما نقشتي نوع نباتين كنوع نوع يعني أصناف تريشان لأبيتو روكك كان بشي ترابيتو كيف سباسيان كينوشي وازغان هني كان قلقا وهني كان زورك بابتي علمي نبات علمك فراوانا يا كم إشي مني دو همش تشترت عن إشي وإسفادة لتعمل بس أرأى وان ده رقم كان تانا دمي بوي تصوري بكان هاي النوت الدنيا يكا ميزي نبات جاوازي روك أو تاني كسي كبيجن ذاتية التغذية بس بير ليك شتيب كانو شقيوة الزوية جولين يبتي بوام لاولا حيت شونيك نيا بوي بروه هل ليرا ابو خوي خوراكي خوشي بهاك يعني مروفي واه يا قاتشي هيا اتواني بشبم سرزاوي اغشتي بقري هاتي سوالك اجي والله من اتوان مخوارني خوم بهاكم دهر شقيه الزاويه او يا خوار صيبوني يعني هيك جولينيا تصورك تقول شنك حتى تشوك بدنا مثال باش نبوخو دي خوراك بهاك اما هيك كان لو انا ذات تغذيه انجا خوراك بوخوي بهاك وهمو ياندارکانی زرزوی اوی روک بخوا ولا انسان لناوی انا كجرنگترین یان ام دوره غذائیه کدروسیکا یعنی اگر بیتو دار نبه هیچ تکنیه اغذیه زرزوی من بودر کاتبانو حچیشتیا چیت روخی زوی تصور کن دار قلم تو زم دار قلم تو زوی بینن اگر بیتو دو مان سه مان آوینه دیوش کناکا زن بوچیا لبر ورشککی اچت بقای بیری تو ازی چت زرزویا يعني يلا نهر شو ندار قلم توزي زور و اكو تاني بير ارتوازي او درج اتشل الروخي زوي لا لا او لا هر كو او بي اتشل ريشكا كي جينت او اي جينت السرو او بابا برزي قلم توزي كابين يعني تر داري تريش ريشكا كان انا وانا جير زوية اقرين لا هر شو ني شو ترايبي امتصاص يا كان ارهموي لقل او بروتين ومواد كان ينقش رايكش
هموی راکی اشنوه این نسر زوی بو یبینی ماوی جاره پیویست خولی حدیقه بچوکه کد کد مادکی کم ماوی جاره بی گوری نبرو پروتینکانی گشتی راکی اشت زوی پیویست ماوی جاره بوی قوتی بدیتی او سمادی بدیتی ما پینی تیب که موادی تری تیب که بوی پروتیناتکانی گشتی راکی اشت و دوباره دوره غیغه دروس کاتو سر کلمه چه هاوره یکن بو امنه منه انجا لگرنگترینی امشتانه یک یک لوانه روشن پیک هاتن اکن روشن پیک هاتن پیو تره تمثیلی ضوئی یا ترکیبی ضوئی ایشکی چیه؟ ایشکی اوتانه تیشکی خور ور اگره امتصاصی اکا لرگه و ماده روکی اکن اگورید بو چی؟ ای که تا موادی شکر و کربوهیدریت و اوانی که مواد دن که بیشن روشن پیک هاتن اما دروس اکا لگل امیان اگر بزن لناو ام بونواری خو منه لهر که دوم اکسیدی کربون هبه پیویستی پیتی هناسه پیدا یعنی هم ایسا هناسه دین دوم اکسیدی کربون دین اوش هلاکه به او اکسجین او دوم اکسیدی کربونی پیویستا کاته که هلاک ابه هلاکه کانی افرازی اکسجینه که افرازی اکسجینه که اکسجین داره ده یعنی زانکان افرمون یک لسر سی دوم اکسیدی کربونی جر غلافی جوی دارکان امتصاصی کن بس دار هر چی دو اکسیدی کربونه امتصاصی که بو خو پیوستی پیتی او کو هناسه گرکیتی یعنی ما هناسه دین دو اکسیدی کربون بو او دردین ارو اگشتی دارکان گشتی امتصاصی هر شونه که دار زور به بی اکی بو بمرو زور پاک تو هناسه اکسیجنی زور پاک لم لبرو او کاتیک مندو ابد جزئیات یعنی مندو به افراز اکسیجن کا اما لناو گیان من اکات یا گیان من من دو به افرازی دوم اکسیدی کربون اکین خوینکان من کوی اکاتو لناو گیان من او جولوشتان اکی کنم گشتی افرازی گره قوت هیزه من دو به اکو دو کلی مولده وی دو کل منه یا دو کلکان گشتی دوم اکسیدی کربون خوینکان تین گشتی کوه کنو با من ایهنه لیسی ها چاوره اکن تو هنسه ده یجی اکسیجین اکی تجورو حچی جزئیاتی اکسیجین گشتی خوینکان گشتی باشی بیا کن دوم اکسید کربونکه یه دنیه دوم اکسید کربونکه درکه اکسیجینکه اونو بناو گیاند دوباره ارو نگرن دوم اکسیجین دن دوم اکسید کربون کوه کنه دوباره لگل خوین ارونو اگرنو همو دوره دموی تو اما بردوام صد سال تمنکه بردوام دوره دموی تو هوایه یک هناسه دی اکسیجینکان خوینکان تمتصاص یکا اینه ری با گیاند دو اکسیدی کربن ته تو ایدات دم هناسکت دریه دا ایو ابو دارکان دارکان چن دو اکسیدی کربن امتصاص کن اچن نه نو من دو بن بو دروس کردنی ام سی او دار او امشتانه بو ایمه هلاک بن اکسیجن دردن اکسیجن گدرد اینرن بو ایمه تو سر اما احمد دوره حیات هاوری کی زو خوشوی صدر یعنی تو بیر کر لو کسان چن دارش کینن اچن بیئت یکدن اخر بو بیئت یکدن حرامه گناحه آخر باید سوس کردنی کاملا در رواندن خیری جوریته اجر پاداش تی تیاره. لبرو ابینی امانی که کیتر لکارکانی هنگ ای کام زور بی سر زوی روغ دای پوشی وا بی اکان ببرد دوام. سر کن خواه قرآن بیر من خاطر خواه فرم فلیان ظریلیس. یعنی تو مثلا نه چی سر درب که آوا سر درب که میشه ای درب کاتی خوی تو توی کی بچکوله بی چون آوا بالات برز بو چون آوات لیهات چون ام گشت سیوا اگری چون ام گشت پرتقالا اگری چون ام گشت هنار و دن که هنار و ام همو ناو که یک دن که هنار یک دو هزار دن که هنار اگری و گشتی توکی کامل مواصفاتی او توی تیه که لسرتا و ناو تا نا پرسی لما خواهی گروه مرمو افرم مادم نا پرسی لشو نیتر خواهی افرم فلینظر الانسان الى طعامه سر خوهر نکت که کاتی تیکی نانکی آو توزی راب مینه یک جار لروجان او سیرمان کردوها تیکه نان تحازک سیر کبزان چی چی تیایا نانا سوزایا اویا اویا اویا خواه فرم فلینظر الانسان الى طعامه خواه بس سنتا او فرمانی خواه یک جار سیر یک پارو کلو پاروانی روجانه خواه افرم فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم بس هلوب كي تلبس بيت يجيك هكا أملك يوهات
یک کس نیه لسر زوی ابتوانه تیکه نانت بدات الا ابي بس توز راب ميني لو تیکنانی که خواه پیتی داوا انجاو کتبیره که تولی الله اکبر ما چن چن منکری نعمتی خواین چن اخوا من لبیر نیه ایما تصور بکا تو یک بم بی آگای همو رو جم گشت خوراکا خوی صالان و مانان و جاری لجاران هجی بابتم یک جار لگل خواه قصاب کم اگر لو کسانه بی که قصاکی پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر به افرمی بندکاتی چو دانیشتو و تی لگل خواه قصاب کم و تی یا رب خوال آسمان پیاله لبیک عبدی لبیک عبدی او عبدی روشی یک هزار تیکه نان خواه سیری ناکه نه هزاره لچی دروز بو لکوی او احادو شکره نبجری نکر نیوتو الحمدو پیغمبر صلاة و سلامی خواهی سبی همو دوائی نانیک ايوت الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه راس من شوم عرب انا مقيرا ودو دينار مباكر دو كيلو اردم سن كرمن بلا حول قوي من دروس نبو اوا من غير حول مني ولا قوه او بس من شوم كوم كردتو اجينا من دروس من كردوا هم سر زي بنات وانا مدروس كان مهمه من على كلمه لسرو بالوردكين بيجا كرمنا ندخل بيجا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول منا ولا قوة بابا متو نتسن بلا من سندوما بس من دروس من كردوا أوي كدروسي كردوا من يجي دروس كردوا باوكي من يجي دروس كردوا أوي كدروسي كردوا أقل منها همو جيانم ترخان كم بوي بتوانم يقنم همو سر زوية لسين أتوان يقنم دروس أتوان مواد كان كو كانوا شوازي قنم يك دروس كان بيك هاتا كاني بيك هاتي قنم به بلا منتوان بيخي تزوي قنم صوصك نه تو آنی به هیچ جوره. پیکاتکان لپیکاتکانی خواه تو آنن کوی کنو. بالام نه تو آن یک گنم دروس کن بی خیت زوی گنمی تر بروینه. بالام خواهی گرم بیاره بان گنمی کی بیگیانی وشکی مردو فریدی تزوی خواه فرمیه انبتت سبع سنابل فی کلی سنبولت مئة حبه حوصد گل اگری حوصد دنک گنم اگری یک وسط یک ودوسط یک وحتا یک وحوصد والله یضاعف لمن یشاء جال وای زیاتری شکلی یک دن که گنم خواهی گرم ایران گشت گنمه یک دن که جو خواهی گرم گشتی تداتی یک دن که برنج یک دن که دی گشتی بردوام بردوام برکت ارجت سرده خیر و برکت خواه من لبیر کردو پناه بخواه آنه گشتی سیر کن و عینب و قضب قضب یعنی العلف النامی یعنی خوراکی گیاندر او گیا و گجو گیای که حیوان ای خواه و فاکیه تا و ابا لناو دارا فاكهه مانيه وبركش ماني ما يستفادنا اب او قلاو او لقوشتيك او حيوانات تريخون او اني تركش دروسك او حيوانات انا يخون شيره دنيما غوشت دنيما مو دنيما خدمتي يما كان بارمان بوالاغرن خمان هالاغرن قشتي له الروكه قشي بو الروكه اجي اما قشتي نعمتي الرجال بس يا مسيني ناكين بلا مي ما تشاون وقيني بسر قشتي اباز دي بويا ابيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال السر بيت تشبيه مروفي كردو تدار اگر عمر باقي بل درس داتوا يكتوز بس لمشابهه مروف لقل روكا كم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مشابهه كي لبيني مروف روكا كردو شي كي خوشا او 53 دقيقه لو زياده سرت انا شنو هو لازم لدرس داتوا دري جبت ما بس الروك براسي ام باسه باسه یه زور زور حالا گریه یعنی من ایسا امی باسم کردوه قطره که لدریه که گوره بلا امیشالله اولادم لدرسکانی دهاتوه شد گلی بقینا رو بایی توز یک لانی کمیش نیمه ایمانه کمان لگل خواه ثابت که لانی کم لیک جر بیشه شکر با تو خواه که چاکت لگل من کرو یا ربی خواه بگوری خود رحمه لیب که ایمان من سلامت که یا رب العالمین خواه بندگه لیکن یه من نعمتی تو من زور لبیر کردوه یا الله خواه تو گوری خود لیمان ببوره، با گوری خود لیمان ببوره. یا الله، یا ذل جلال و الاکرام. خواهیم نعمتانی که آب سرمان عرش تو تیار رب العالمین خواهی بر دامی کل سرمان خواهی لیمان مگر و. یا رب العالمین خواهی گن بزید به تحال منه بزید به تیان در کام منه خواهی گن. یه ما اگر بندگلی کن شکرانه بجرنی نوزور تو من لبیر نیا. هیدل رقق کان منه یا ربی خواهی گن شکوایم دل رقق خینه بر درجا کت. آو درجای کوا باران آبارن زوی رقق کان. با اور وكنرمان الشقار اكا يا ربي خويا جان
دل کان من بکرو با قرآن دل کان من بکرو با لای خوشویستی خود یا الله یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد العاشر، ملازمة آداب العلم. معقدي ديم بابنبون بآداب علم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. أدب إنسان علامتي بختوري وسرفرازيتي، عنوان بضم عينك. وقلة أدبه كم أدبيشي، عنوان شقاوته وبواره. نشان وعلامتي بدبختي وتياتونيتي، بوار هلاك. وأحلوا قومهم دار البوار. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. خير دنيا وقيامة استجلاب ناكري ودزناه اندري باشتغ نموني أدب. أدب بمعنى شاملكي، لبيشو أدب لقال خوا سبحانه وتعالى باشا لقال في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم باشا لقال باقي خلق. ولستجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. حرمان ببشيش لدنيا ولقيامة ودزنا هنا أخوي حرمان ودسناني، يعني هيتشد بقد حاشا بأدبي إنسان توشي حرمان مفلسيناك لدنيا ولقيامة. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. حسب ونسب عادة أقر هر يكيان بتنيا هاتن معناه وكشيان تيدا. وفلان ذو حسب يعني باو بابراني معقول بناو بانجي هي هم بارو بوليشي هي للدنيا. نسبيش حروا عادة عادة. أما كأوها هنان رباليق نسب بو باو بابراني حسب بو بارو بولو شؤوني دنيوية. با بارو بولي زوري شي هبيو باو بابراني شي كسي قورة من لا يسمو بغير الأدب. برزنا بيتو بغير الأدب سقيمتي هي لبلو لعلي كري بطالب ورزا ورحمة خالي بدجرنا وكفرميتي كن ابن من شئت واكتسب أدبا. كري تشي دبي ببا أدب أبو خط بينابك فيري أدب يغنيك محموده عن النسب. أو أدب استايش كراوة بفيس ذكاء لو يباو بابراني بشميري. إن الفتى من يقول ها أنا ذا بياو بياو بلو أو تا خوم. ليس الفتى من يقول كان أبي بياو بياو الله با فيهم بابم خذ مفليز بوي هيت. وإنما يصلح للعلم شي بكالتي علم دي من تأدب بآدابه في نفسه. آداب كان علم رتاو كات جاري لقل خوي لحل سوكوتي لمظهري لناووي ودرسه. آداب علم رتاو كات لدرسكي ومع شيخه لقل ما مصطاكي وقرينه لقل ولاش طلبكي وكلقل طلبي. قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم. بأدب لعلم تدري. طبعا أقصد الزور وراست يقول لو أنا أخوة سبحانه وتعالى أو بركتي دي خات عمرو طلبوا دراستي خاون أدب بيقمان أو ناداته بأدبك حاشا إيو دوميان ما وصلكش أو أنه خوي ما عنده دكالة بنا وطلبيك كأدبتي دا الظاهرة أو أنه جنالة الطلبيك كأو أنه ملازمي أدبي ويصجر دو صجر يجبو جبارة ذكاته حتى هو تبقى وبالأدب تفهم العلم. لأن المتأدب ويشيخ بشج عوده هنا ضلع كسب أدب يرى أهلا للعلم دبين كأهل علم فيبذل له علم كيد أدريتي. وقليل الأدب أما كم أدب يعز العلم أن يضيع عنده. أصحاب علم خاون علم كانوا علم بعزيز تردبين اللوي
بقورتر دي بين اللوي للاي او ضايعيك. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه. برهان الدين البقاعي طلبي حافظ ابن حجر وعلى الدين قلقشندي وجماعات يقبوه. طبعا من أباهنثين كتابي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. طبعا تفسيره برهان زياتر تركيزي له لسر بيك بس نوي آيات كان بو بدو أو آيات دا وهاتو بو بدو أو صورة دا أو دين تركيز. طبعا شاز ضبرقة لو بابتي خوي وقد الله فريد في بابي اشتيشي دقمن ونعوازي انجا راستكي بائي بقاعي ضمي يا كسرة او تيدا يقلاني نبرو لهندك سرچاوي اصيل ومحقق بكسرة بينيوم لهندك سرچاوي اصيل ومحققيش بضبن بينيوم جاب راستكي نازان بالضبط كاميانا بلام اوي بزانن كبضم بسر شيخ داخل مراود ويما ليرة لين سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه بيابك داوي لبقاعي كر برحمة بي كدرسي لا بخير فأذن له البقاعي بقاعي إذني داي باشا ككابلها بودرس فجلس الرجل متربعا كابلها بتسوار مشقي دانش طبعا كورينا عرف زور كاري قريب السر أشتانا واي دانش المتربعي بتشوار مشقي جلسي أدب دانش نشي بأدباني دانش نشي ناشرنو نامعقولني بتابد العرفي أوله ومن العرفي أو زمانه وهب والناكري الناقة طلبها سرسوك دانا نشي بويا ككابلا بتشوار مشقي دانش فامتنع البقاعي من إقرائه رتي كردو بقاعي رتي كردو كدرسكي بيبض وقال له بيقود كابرا أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلب هاتو زيادة المحتاج أدبي هاتو علمي هاتو يبيخيني ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب اعتناء قرنجي تايبتيان با فيربون فيربوني أدب دادا فيربوني علمي أدب بعلمي أندزاني لبال علم كاني بكوا ديان خين كما يعتنون بتعلم العلم وشون اهتماما بخني أغاني بكرد قال ابن سيرين رحمه الله ابن سيرين وثمان هاولو دوستي نزيشي حسني بصري ليك صالوا دايقون طبعا هل كان لمدينة دايقون وام دعي هاتون وبصرحة رحمة ابن سيرين صاحبي صعبته وقالته وقفي زور بو نفرمون او اندي نكتي خوش دجراو هتاوكو بيدا كريمة فش داو هردمو نا اهلي خوي بلان كباسي فرمودي في امري خواه صلى الله عليه وسلم دهاتا قورا جديدة بو رنجيدة قوراو تأثيري تذكر اهلي بازار بس ببيديني ذكري قوان سبحانه وتعالى ببيردهاتو الله اكبر برز دبو لبازار كابن سيرين بلاتي نمر ابن سيرين دكاني هبو تاجري شي هم مشهور هم دولة من بو والله من ابرو جارك زور رجيش زور زور رون كري هندي شي قرس كردبو مش شي شي بمردوي لناو او كابيني ناو رونا كابيني هرسل خورونا كزور زورو بس همو يفريدا احتياطا هتا توشي حرام نبي همو يفريدا ايخو فارينا يا توجيه لبر قرزاري جيلا بس الدنيا داو دي فرمو او كبسر مهات هي قناه كسي سال بيش استا كردون سي سال بيش استا لقل بيا يبو دم دمي من وثم دبرو لا مفلس او بسر خوم هاتو سبحان الله اوان تومس كراسي اوان دا باكو بيا بلبون قدس كترين بلاي بسر اوان ديار بو دان زاني او مصيبتك هاتو هي او قناه وام استاي من لي ما انت قلب يا قلب يا مصيبه كمان بس سردي بس هر خواده زني هي كام گناه خو ما بارز كام يا نل جرا وقيامت قال ابن سيرين طبعا ابن سيرين روايتي بمعنى في جائز نب يعني اويك بيستوتا في جائز نب معناه كي بدرستي بجيني ما زني هي كام گناه خو ما بارز كام يا نل جرا وقيامت قال ابن سيرين طبعا ابن سيرين روايتي بمعنى في جائز نب
یعنی اوی که بیستوت

أعطيناه دروا وناوه فيردبون وكتون مسائل علم فيردبون بل إن طائفة منهم بلك طائفة جماعتك لسلف ككمنين يقدمون تعلمه على تعلم العلم فرميان بيش أوي فيري مسائل علم بكري ذي فيري أدب بكري. قال مالك بن أنس لفتى من قريش مالك بن أنس أحمد خالي بابا جنجي قلت لقريش يا ابن أخي بلعزام تكون معليشش قرشية أصل قرشية يعني مولاي أنا بالحلف أنا أصلي نسبي مالك مدنية الله مولاي قريشة بحلف مولاي قريشة بحلف يعني شي مولا كلمي مولا أو مولاي أو مولا بمعنى أو دي ككويلكي آزاد كدو كويل آزاد كرا وكش هل بيظن مولا ويظن نافع مولى ابن عمر كويلي آزاد كراي عبد الله كري عمر بو هم أوكا قبيلكي فلان وقبيلكي فلان لجاهلية داها وبيمان بو بن بو يدفع ليك تلي كان ظن مولاي أو عشيرته ودرباري مالك ظن الأصبحي القرشي مولاه فكاتي خوي أصبحي كان الله علم لدو قريش هاو بيمانيك ينهبوا باشا قلت يا ابن أخي كرة برام برازام تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم فيري أدب بفيش وفيري علم بي وكانوا يظهرون حاجتهم إليه بردام وان دردخص إيما محتاج أدبي في إسبان بأدب هي. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم إيما بو أدبي زور محتاج ترين وقل علمي زور وكانوا يوصون به وصيتي أن نكربوا يكتري بأدب قاد لأدب به ويرشدون إليه يكتري أن رين مايدة كذب لو أدب قال مالك رحمه الله أفرميه كانت أمي تعممني يعني تعممني عمامي لسرد كردم عمامي لسرد كردم يعني جلو برجي جواني لبرد كردم وتقول لي بيدا قتم اذهب إلى ربيعة والله ولا ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه ربيعي رأي مشهورة رحمه الله فقيه أهل مدينة لزمان خوي فتعلم إيه فتعلم من أدبه قبل علمه كرم لأدبكية وفيربا بيش علمك أوهم خلق دهاتنا لا يا أحمد علماء فنون باب ينصت يعني طالب علم حليث من مستوى زين ويديك أبوات بودي يا أحمد بس أدبي لي وفير بي بس زردخني لي وفير بي بس قصي لي وفير بي بس شهامة ومردي لي وفير بي خلق دهاتن أوا لعلماء فير دبون خلفاء متي برزيان بو عالمك دبريوا من دالكان يان فيري أدبكا لبلوا مشهورة كهار الرشيد هوال جيبواته وتيان قربان أمين ومأموني كرد دزاني ورلا سرت بشراتون سرتي لسر أول بشراتون كاميان نعلك بوكي سائما وصلان دابا طبعا هرتي علمي أن خوش مستو لسال أول بشرعاتون كبتكبون دوكراكي خليفة كام ينعقوا ما وصاك يا عندنا وكشا إيما وصاك حتى أقول دعي اتفاق ينقلوا لسال شي لسال أول كاكا أمن تاكا شي بودا بنم أمش تاكا شي بودا حار رشيد بانجي كسائي كرت شي كسائي شي عزيز ترين كسائي ودنياي تقول بان واضحة أمير المؤمنين عزيز ترين كسائي ودنياي ودينا عزيزتين كذا دنيا ويدو كركي أمير المؤمنين بشر دين سري كام ينع لك ودامني كيسائي تيناوكو هارو رشيد كي أمراء وابون لدي اللي قلت بيقول قلت قربان بويا منع من كردن تماشام كر خريكي فضيلتو بياواتيك نميز من عيانك لبياواتي بيان قلمو تاكت كردو
مقصود چیه؟

مقصود يك موشي برزو مقامو بلي برز دا نابو عاليمك خراني خليفة فيري أدبك فوقصبك لما رد بني عامين أو أنك فاسق ما جين وعرق خورش بول طول تاريخ خلفاء المسلمان هم ينزنيو أنك تعامل لك كد دك مني كان نبي جيجو نزانو نزانو نبول هذا لن سلو كمان شو الإستاد أدري بس دوري بولك أنه فيري بروتوكولي كو تصرف كاو هم وانا ينزنيو فير كاو بس يعني أمات لعصري سلفه هتاع علماء خاون قصبون تيدا اهتماما بعد بتاعه وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضيع الأدب زوري للطلبة كان يوزمانا لعلم محروم بون لبر محروم بون يعني لأداب لأداب فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخي يشان بالي لي دعوته كذا شيخ كيلي بل يمد إليه رجليه قاتي قاتي الروشيخ كيف يجدك ويرفع صوته عنده هاواردك ما بصر ما وصلت داني بخو حديني مثلا ما وصل دنك برسك هاواردك بيبي سيلنا ومزي سكدا شيخ يجدني ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره تلفوني موبايلكو استنى مو شاتيش جواب داته واز لو ناهني واز غرام دانوي وما لك ناهني لما سيدة الشيخ فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم أو أنا بتش أدب في علم دبن أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث جارك ليث كري سعد رحمتي خالي قرين ولاش طلبي مالك شافعي رحمة الله قال الليث أفقه من مالك ليث لفقه شارزاتنا لمالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به طلب كاني أو طلب كاني مالك بو مالك يعني كردو فقه كيان نسيو فتاوان نسيو طلب كاني ليث أوان بو ليث نكرت أشرف الليث والله أعلم شوار صال فيج مالي وفاتي والصدو حفتاو بينز أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث رجب أصحاب الحديث بو طلبي حديث الرواني تما شاي كردن فرأى منهم شيئا كأنه كرهه اشتشي لي بينين وكوي بينا خوش بي بطلي نبي وعقلي نيقث فقال ما هذا أو تشي أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم إيوة بو كم يقل علم محتاج تنوغ لزورك لعلم فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر ليث كل سعد برحمد بتشيد قد غير حالي زورك لطلب علمي أو زماني بديت بواي نبلو بياو قالت لاي حمادي كري زيد برسياري ليكرت برسياري تيكلو بيكلو ليكرت وخوشي نزاين تيود تي برام برو بقرعو خوش فيري أدبي برسيار كردن كا انجا برسيار بكو والله مدد دريتاو انجا برسيار بكو والله مدد دريتاو يحيكو رمعين لما زيسك دانش دبو بياوك ببالا بل تنقى نفس بو هاد تي اي ابو زكريا اشتاكم بيبلا حديثك مو بجرب ببالا دا قرامو ناقو مكيخوم هذا الله اشتمنا يحيكو رمعين وجولو باسف كم بي زي ما تباسم كا والله تشو ملاي يحيى كري معينيش تنفر مديكم بي الله هيك بينا موت بو من الدبيبة او عم بي الله قرنقوني باسي من كي تأديب يان كردون لحد خوي لجيقاي خوي لما زيسي مالك رحمه الله بيو دار كاري لكرا هر دار كاري لكرا بيو جار هبو والي مدينة دار كاري كلا ولا سروي بسياري لمالك كردو لك هذا مالك بريا دار ويشتو بلام كعلماش تنازل ينك اللي باراستي سنور علمك خلطيش كسنور يا نبيني تهيدا فرنا ضرون خو ما انا هوني يضلي وخلك بس تشندري وانا لو كريد نيورن برسيار بكن نا بلام براي عزيزم او بسياري جنام فكر اوا ناكري دار شي اوا بسيارك بكن باشا راست شي لكي وطوري شي نادي ودري شي ناكي أما عم بيدن بينو
بهمو جورة كرامته ومكانته وعلمه مش جندري، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه. أهل علم المكان فارس بع المكان جواني لفارس مكانة جديدة عنده، والحال أفوز أمان لخوة ما عنده عنده هم مراجعي أدب خوة ما ممكنه وهو ببي برايان وشار دوري شمان بينه كبالأدب تفهم العلم حج قرن يتنع بقري خو خواه سبحانه وتعالى زيرة شي تي و حج أسباب دنيا قيمتين يا كخواه سبحانه وتعالى بركتين الله لا يشوفير نابي والله بالأدب تفهم العلم. والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى بياني ليدا بيتوا.

0: ام فرموديا امامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم فرموي بلي وتي پیغمبري خواچي بلم فرموي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بلي بيانيان ايواران سيجار بستو لها مشتك دفارز ري بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: ام فرموده يا امام ترمذي وابو داود روايتي عن كردوا
1: هروها لا فرموده يكدا كامام ابو داود وطبراني روايتي عن كردوا پیغمبری خواهمو ایواره اک فرمویتی امسینا و امس الملک لله رب العالمین اللهم انی اسألک خیر هذه اللیله فتحها و نصرها و نورها و برکتها و هداها و اعوذ بک من شر ما فيها و شر ما بعدها
2: اللهم بك امسینا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أنفر مديا إمامي ترمذي روايتي كردوا هر كسيك إيوارة بيقين وأم ذكر بليت شوب مريدة چهت بهشتوا وهر كسي بياني بيقين وأم ذكر بليت أو رجب مريدة چهت بهشتوا ذكرك بريتي لا
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: ام فرموده امام بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا. هر کسید بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتیه لا.

0: السميع العليم.
1: أم فرمديا إمام أبو داود روايتي كردوا.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك.
1: هر كسيك دوينو جيباني دجار أم ذكر بله دچاكي بود نسره ودخرا بيلا سرلا دچه ودبل برز دبيتوا وباندازي رزقار كردني دو كويلا لنوكاني إسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإواراني جبيلي هروايا ودبيتا باري زريك بويلا شيطان تاكو روجي لدبيتوا ذكركش بريتي لا
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: الطلاق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه.
1: لا فرمديك داك إمام طبراني وأبو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حو جارده فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: انفر مديا امام مسلم روايتي كردوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت.
1: لا فرمديك جدا كإمام طبراني بمن روادك أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هر کسی كاتب بياني بسردادت دجات وكاتك إيواري بسردادت دجار صلاواتم لسر بدات شفاعتي مني بردكويت لروجي دوائي دات.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: وعدته.
1: ذكري دوي بانك دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خون بخوش حال زانم بجاركي تربا ايوي بريز وخوشويز بقموا لبرنامي رامان لنی داکانی قرآن بو ایمان داران. امرو بیارمتی الله سبحانه و تعالی دا چینا خزمت ندای جماره 85 لقرآنی پیروز. بابتکی باسی واجبونی آمدبونه لنویجی جمعه ککاتیک بانگوازی بودکرید و باسی حرامبونی کرینو فروشتنا لکاتی نجدا. عزیزه کانم، ام بابت گرنگش لا آیتی نو دی سورتی الجمعه هاتوا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عزیزان، امن ندایک لالله سبحانه و تعالی بو ایمی ایماندار او کسانی کوا ایمانیان بخوایا، او کسانی کوا ایمانیان بروجی دعایی، او کسانی کوا ایمانیان بپیغمری خوایا صلی الله علیه و سلم، او کسانی کوا ایمانیان با اسلام و کو برنامه جیان. امن ندایا بو او باور دارانه كبروان بالله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا، ندايك زور شرينا، ندايك كوا مخاطبي عقل كان دكات، او كساني كوا ايمان جي قرب ولا ضليان دا. يا ايها الذين امنوا، ان جاء امن ندايش اوان دا يترك الزور شرين دا بيت كلا الله سبحانه وتعالى بو عبدكيتي باب زانين دواي امني دايا الله سبحانه وتعالى داوة شمان دي دكات ايه مشوكو ايمان داريك بو اوي جيب جيب كين. عزيزة كانم، ابي ايه ما بو شوازخو من پر وردب كين ككاتك توجيه رباني ديد بو ايه مي بندي باوردار بو اوهي كوا جيب جيب كين، بو اوهي كوا خيرك مهندس كوي، بو اوهي كوا خومان بدور بگرين لشرك و لخرابيك. امش هموي برجوندي او عبديت يدايا دباب زانين آمادين كوا او نداني لقرآن دهاتو بو ايمان داران جيب جيب كين. ام ندايش باسي نوجي جمعمان بودكات بختي ام دو آيتا اوهي كوا ايما خمان رابينين لسر اوهي كا ايجو كاركان من اوهي كا بيواندي با دنيا وهيا، اوهي كا بيواندي با آخيرتا وهيا ريك بخين. ايما كومالغيه كي ريك راوين اسلام موافير من دكات. براستی ابی مسلمانان زور زور رخراو بن، کارکانیان هموی رخراو بید، کارکانیان هموی بپلان بید، کارکانیان هموی دیار بید. نابه ایم کوملگی کی فوزوی بین، نابه ایم کوملگی بین و پیناسب کرین کوا ریز لکات ناگرین، کوا آگامان لیشو کارکانی خومن نیا. بله، ام ندایا فیری اومان دکات چی کات یک خریکی اموری دنیا بین و چی کات یک خریکی عبادتو او كارانا بين كواب هيوان ديان بآخيرته وهي بلي عزيزة كانم بويا الله سبحانه وتعالى فرميت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أجر باندرا بو نيجي جمعة لروجي جمعة بو نيجي جمعة فاسعوا إلى ذكر الله بلي أما تايبت من ديك بو أم أمتا كنيجي جمعيا أمتا كاني تر محروم بنا لن فضلا ككاتك بانغ بيش بانغ دادات ودفرميت لروجي جمعة حي على الصلاة أما بانغ الدكات أي عبدي خوا أي إيمان دار أو حي على الصلاة بو أوي كوا تو واز لإيشا كانت بيني بروي نيوجا كانت بكي كاتي نيوجا الله سبحانه وتعالى وكاتاني بو إما داناوا بو أوي بيوانديكي إيماني روحي لنيوان عبدكو لنيوان الله دروز ببيت بينش كاتي بو من داناوا كوا كات فرزكانا لروجي جمعة وكاتي داناوا كوا كاتكي كيوتا نيوارو تايبت من دي خوي هيا او نيجانا زاد من بي ابخشيت توشي من بي ابخشيت مناجات يكا قفتقو يكا بيوان ديكي راستو خوي لنيوان عبد الله سبحانه وتعالى ككاتك بان بيش افرميت حي على الصلاة لروجي جمعة او روجا بيروزا كوا امتي اسلام براستي تايبت كراوا بي جولك كان لي حراما قاورا كان لي حراما شوكا روجي تريان بخوان دياري كردوا اما باشترين روجا كاني الله سبحانه وتعالى لو كاتي كالله سبحانه وتعالى آدمي خلق كردوا دروستي كردوا وخستي بهشتوا ودعاي داري كرلا بهشت ولو روجش قيام الساعة بيت ولو روجش عزيزة كانم ساعتي كتايا كاتي كتايا كوا إنساني مسلمان استغلالك بوأوي نزاو بارانوي تيدابكات چونك الله سبحانه وتعالى ولامي أو كساند داتوا كوا نزاو بارانو دكن لو كاتم ججني مسلمانانا همو حفتيك مسلمانان ليو كو ابنوا يكتري دبينن اشنا دبن با اعتكاني الله سبحانه وتعالى بفرمو دكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بو امشقارية جواناني كواما مستيان بيشكشي دكن وتاربيجان بيشكشي دكن لروجي جمعة رين مايكا بوكو ملقا اگه داریان دکاتوا اگر دیاردهی که ناشرین هبوا لو حفته یا کوملگا مشغول بوا بو دیاردوا او اگه داریان دکاتوا کوا اگه دار بن ورین ماییان دکات و کاری باشیان فیر دکات بله عزیزکانم ابی ایم بوشیو ازل روشی جمعه و لنیوشی جمعه تیه بگین لیره الله سبحانه و تعالی افرمید فاسعوا إلى ذكر الله واتا أجر مشغولين بيش بانغكا كبانغدرا إتر نابي أو مشغوليتا بمينيات أجر كرينو فروشتنا بمينيات أجر هرشتكي ترى أبي وازي لبي هندريت وإنساني مسلمان خوي أماد بكاد بويا روجي جمعة تايبت مندي زورا إنسان ككاتك كوار روجي جمعة أبيت لزو خوي آماد بكاد بو او ملتقايا بو او كوب نوايا كوا حفتانا روددات بلي آز زكانم فاسعوا الى ذكر الله الله سبحانه وتعالى رينموي عبدكاني دكات كوا برو ذكري خوابرون شوكا نيوجك بو خوي خطبك بو خوي ذكري خوايا بلي آز زكانم كمشغولة بذكر الله سبحانه وتعالى أو كاتوا وفيرمان دكات ئیتر واز لە ئیشوکاری دنیا بێنین واز لە کڕین و فرۆشتن بێنین چونکە فەرمێت وەذەڕوا البەیع بەیع بە هەردوو دەوترێت کە کڕین و فرۆشتنیش دەگرێتەوە ئەگەر ئەمەمان کرد یان بۆ ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی لەم نیدایە ئاوها ڕێنمویی عەبدەکانی دەکات چونکە ئەگەر هاتوو بانگ دراو عەبدەکان بەرەو زکری خوای پەرۆتگار ڕۆشتن بەرەو نوێژ ڕۆشتن گوێبیستی خوطبەی مامۆستا بوون و وازیان لە کڕین و فرۆشتن هێنا ذالیکم خەیر لەکم ئین کونتم تەعلەمون وەڵڵاهی ئەگەر بزانن ئەمە خەیر و چاکترە بۆ ئێوە لە هەر ئیش و کارێک لە هەر کڕین و فرۆشتنیەک عەزیزەکانم خەڵکانێک هەیە سوبحان الله تەنانەت لە کاتی بانگەکەش ئەو تایبەتمەندیە لە ڕۆژی جومعەیە و هەروەها بۆ نوێژەکانی تریش کە ئینسان گوێی لە حی علی الصلات دەبێت بەڕاستی ئەبێ استیجابە بکات گوێی لە حی علی الفلاح دەبێت کە ئەبێ بزانێت سەرکەوتن سەرفرازی ئاسودەیی بەختەوەری لەوەیە کەوا تۆ واز لەو ئیشە بێنی لەو کاتە و بڕۆی بەرەو ئەو بانگەوازە شیرینە جوانە کەوا ئاسودەت دەکات ئەوە خەیری تێدایە خەیری تێدایە لە هەموو ئوموری دنیا ذالیکم خەیر لەکم ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی پێمان دەفەرمێت ئەوە خەیری تایە بۆ ئێوە ئەگەر بزانن هەندێک جار سوبحانە الله ئەو خەڵکە وا کات کەوا نەزانێت ئەڕوا خۆی مەحروم لەو خەیرە دەکات خۆی مەحروم لەو ذیکرە دەکات خەریکی کڕین و فرۆشتنە چونکە ئەوەندە تەمەحکارە ئەوەندە تەمەحکارە خەریکی بازرگانیە هەر خەریکی دنیایە کاتێک دیاری ناکات بۆ ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی و بۆ زیکری خوای پەروەردگار کاتێک دیاری ناکات تەنانەت لە ڕۆژی جومعەش کەوا جەژنی مسلمانانە کەوا تایبەتمەندییەکی ئەو ئومەتەیە ناڕوات بەرەو مزگەوت ناڕوات بەرەو خوتبەکە ناڕوات بەرەو نوێژی جومعە بەڵێ ئازیزەکانم ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی پێمانە فەرمێ ذالیکم خەیر لەکم ئین کونتم تەعلەمون ئەمەیە وەڵڵاهی خەیر جە بۆیە ئەبێ ئێمە خۆمان ئامادەکەین فەسعەو ئیلا ذیکری الله بەرەو نوێژی جومعە بۆ ئەوەی ئەدای نوێژی جومعە بکەین بۆ ئەوەی گوێ لە مامۆستا بگرین و ئینسانیش کە کاتێک دەڕوات ئەبێ پێشتر خۆی ئامادەکرد بێت ئەگەر بە پێ دەڕوات یان بە ئۆتۆمبیلیش دەڕوات ئەبێت خۆی ئامادەکرد بێت لە ڕووی پاک و خاوێنیەوە کەوا واجبە لەسەر پیاوێکی باڵغی مسلمان کەوا ئەیەوێ بڕا بۆ نوێژی جومعە غوسڵ دەرکات خۆی پاک و خاوێن بکات جری جوان لەبەرکە ئەگەر هەیبوو بۆنی خۆش لە خۆی بدات بەڵێ ئەویش لە فەرموودەیەکی پێغەمبەر داهاتووە صلی الله علیه وسلم کە ئیمام ئەحمەد ڕەحمەتی خوا لێ بێت لە موسنەدەکەی گێڕێتەوە بۆمان دەفەرمێت من اغتسل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمویت من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى أنفر مدعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام پر وردمان دكات أو إشانمان بو دياري دكات كوا تايبت من دي روجي جمعية روجي هينية كوا إنساني مسلمان لروجي جمعة بيش أوي براد بو نوجي جمعة خۆی بشوات خۆی پاک و خاوێن بکاتەوە ئینجا دوایەوە بۆنی خۆش لە خۆی بدات ئینجا دوای ئەوە جوانترین جل لەبەر بکات بەڵێ ئازیزەکانم ئەم ئیسلامە بۆ شێوازە فێرمان دەکات ئەوا پەروەردەمان دەکات کۆمەڵگەکەمان ئەبێ بەو شێوازە بێت ئازیزەکانم دوای که اروات بر او مزگاود که زود اروات چنی بوده که با نیوج بکات تحیت المسجد دکات نیوج ضحا دکات بله عزیز کنم اینجا دوای و عزیتی کسیش نداد که اروات زو اچه تناو مزگاود تکوا لشونی خوی دا انشید وکو او کسانه نیم کوا درنگ هل اصن لخو پاشان فریای خوششتن ناکوون با پل پل جلیک لبردکن با اوی زو فریای نوشک بکوون اینجا کچن مزگوتیش کشونکش نماوا ابینیت لپیش وشونکیا اروات بسر او خلکا ازیتی او خلکش دادابو اوی برات لو شونه دانشید نا عجز کنم ازیتی خلق مدن تماشای او دین جوانب کن تنانت اسلام وافر من دکات کوا لکاتی نیوجیشا دکات کوا خلق دانشتوا لکات کوا خلق ما فی خویتی کوا زوتر روشتو لو شونه دانشتوا کسی کی تر نیت ازیتی بدن بله ام اسلام بو شوازه اینجا که دانشید بو اوی جو بیستی ایمان بیو اچه تسر و ایمام که و تار بیجه که خطیبه که و تار داداد بیدن دا بید زور کسی لنیوجه کان تماشا دا که بطایبت او گنجانی کوا تازه پی اگن نو جوانان کان تماشا دا که لبروی او فقهانی او علمانی قصده کن نابی قصب کن ابی اگدار بکرینه و دایکو باوک ابی اگداری هم کتوا ما مستایان پیش او ابی اگداری هم کنوا و هر وها ایستک و کاتی هاوینا زوربه مندالکان اچن بر رخراوکان کوا درسی قرآن و فربوده پیغمبر و فقه و عقیده و جیاننامه پیغمبر علی صلاة و سلام جی خویتی کوا برگه کان هبی بو فیربونی نیوجی جمعه چونکه الحمدلله سپاس بو خواه پرودگار مزگوتکان پرن لو مندال جوانانه کوا دین بو مزگوت که تمنیان لده سال بسره ویا. اوشتی که زو زور جوانه من دالکان من بو شوازه پرورده بکین. دایکو باوک من دالکان هنسینن. اوانیش فیری سنتکانی روشی جمعه هم بکن. دستی هم بگرن لگل خویان بیان بن. اوی که زور زور اگر لتمنی شش سال و حوت ساله با باوکا که للای خوی داینید. با فیری نوجکانی بکا پیشتر باسی آدابکانی نوجی جمعی باب کاد و زور گرنگا چون که لهنده مزگوت او دیاردیه دا بین رید براستی او مندالانان مشغول لبن وکو اوتانی کوا آسایی کوا قصب کن پی کوا و گفتو گوب کنو چون بلای او درفتی که کوا لکاتی نوجه کوا لکاتی خطبه که دا گنه یکو روجی جمعه دا گنه یکو باوی قصو باسی خویم کن او بی آگه دار بکرینو لو دیارده یا بله اینجا که کاتیک او عبده او ایمان داره کوا روشتو بو نیوشی جمعه و بو شوازی کردوا گوله ما وصاده گرید اینجا دوائی و نیوشی جمعهش دکات ام همو ایش جوانه کوا پاکو خاوینیه کوا ریخستنه کوا کاری کی زور جوانه هموی عزیزکانم دبیت کفاری او تاوانانی کوا انسان کردویتی تاوانا بچوکان لنیوان او دو جمعیا کانت کفارت لما بینها و بین الجمعات الاخرى بلی عزیز کانم الله سبحانه و تعالی فرمیت وذر البيع واز لکرینو فروشتن بینن بلی چونکه لفظ البيع بهردو کی دوت رید حرام انسان گری بستی کرینو فروشتن بکات ککات یک بانگ داداو امام لسر من برکیا در روژی جمعه هیچ کاری که تر نبی بیکات چوکه و حرام چی بازرگانی بید چی صناعه بید چی هر زراعه و هر شتی که تریش بید انسان ابی براستی خوی ترخان کد چوکه و تایبت مندیه که با جمعه و ابی برواد بو جمعه و جو بیستی ما مصابه و نوجی جمعه بکاد امش براستی وانه کی آبوری گوری تیدایه با ایمه مسلمان بله اویا انسان ئەێ بزانێت ئەم کاتە کاتی ئەله سبحانەوە تعالە دیاری کردووە بۆمان ئەبێ ئێمەش پابند بین بەڵێ اینجا تەماشا دەکەی یاسایەکی تایە یاسای بوونی قازانج ئەوەیە کەوا ئینسان لە پێش نوێژەکە لە پێشەوەی بانگداد باکرین فرۆشتنی خۆی بکات و هەروەها تەماشا دەکەی لە دوای نوێژەکەش ئەله سبحانەوە تەعالا ڕێنوەیمان دەکات کەوا بچین کرین و فرۆشتنی خۆمان بکەین ئەوەش یاسایەکە لە دوای نوێژ جا بۆیە ئینسان بەڕاستی ئەبێ ئاگادار بێت وەکو باسمان کرد ذالیکم خەیر لەکم ئین کونتم تەعلەمون ئایەتی دەیەم ئەفەرمێت فەئیذا قودیەت الصەلاة کە کاتێک نوێژ تەواو دەبێت تەماشا دەکەی ئەمیش یاسایەکە کە نوێژ تەواو بوو ذیکری خوای پەرۆتگار تەواو بوو ئینسان ذیکرەکانی دوای نوێژی خوێندەوە سنەتەکانی دوای نوێژی کرد بەڵێ ئازیزەکانم ئەگەر ئەدای نوێژەکەی کرد فانتەشیرو فی الأرض ئەمەیە ئەله سبحانه وتعالی هانمان دەدات ئەم دینە دینی ئیشوکارە ئەم دینە دینی تەنبەڵی نییە دینی ڕێگرکردن نییە لە ئیشوکار ئەم دینە دینێکە بۆ ئێمە فێرمان دەکات کەوا هەوڵ بدەین فاسعوا إلى ذكر الله أو كاتي خويتي دعاي نوجيش فانتشروا في الأرض برون كي دستاني قرتوا كوا إيشو كار بكن بازر قاني بكن كرين وفروشتن بكن بلام أبي إما بابند بين فكاتي كاتي نوجا كاتي عبادتا كاتي هرشتيكا أو كاتا أبي بويتر خان كينو و دعاي أوش كتواو دبين فانتشروا في الأرض بڕۆن هەر پێداویستیەکتان هەیە لە کڕین و فرۆشتن یان هەر کارێکەوە ڕێگە پێدراوە بۆتان لە دنیا و ئاخیرەتتان لە بژەوی ژیانتان ئەله سوبحانه وتعالا مۆڵەتی بە ئێمەی ئیماندار داوە هیچ شتێک نییە کەوا ڕێگریمان لێ بکات و ئێمە بڵاو ببینەوە لەسەر زەویە بە دوای ڕزق و ڕۆزیە بگەڕێین بەڵێ ئازیزەکانم وابتغوا من فضل الله زانا وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هويا أعز كانم الله فضلي زورة بسرمانوا بابقرين بدوايا هولدين خمان ماندوكين بلام نابيت أو ماندوبونا لسر حسابي دينا كمان بيت هەیە ئازیزەکانم شەو و ڕۆژی خستۆتە سەر یەک ڕێگە پێدراوە بەڵام لەسەر حیسابی دینەکەشێتی نوێژەکانی دەڕوات ئاگای لە قیامەتی نەماوە هەر هەڵپەی دێت کەوا چۆن پەیداکات نابێت ئازیزەکانم ئەو ئیسلامە هاوسەنگی لە نێوان ئوموری دنیا و ئاخیرەتی کردووە ئەبێ ئێمە بزانین هەر کاتێک وەختی خۆی بدەینێ هەر ئیشێک وەختی خۆی بدەینێ لە دوای ئیشەکە لە دوای ئەمرەکە ئەمرە دینیەکە بابگەڕین ئەله سبحانه وتعالى مۆڵەتی پێداوین فانتەشیرو فی الأرض وابتغوا من فضل الله بەڵێ ئازیزەکانم فضلی خوای پەرۆتگار ڕزق و ڕۆزی خوای پەرۆتگار نیعمەتی خوای پەرۆتگار لەسەرمان والله زۆر زۆرە بەس ئەوەتانی کەوا ئێمە ئیشمان ڕێخەین کاتمان ڕێخەین ئەوە زۆر زۆر مهمە وەذکروا الله کەثیرا جارێکی تر ئەله سبحانه وتعالى عەبدەکانی بە ئاگا دەکاتەوە کە کاتێک خەریکی ئیشوکاری دنیان کڕین و فرۆشتنن هەر کارێکی ترن ئاگاتان لە ذکری ئەله بێ سبحانه وتعالى ذکری خوای پەرۆتگارتان لەبیر نەچێ وەذکروا الله کەثیرا زور يادي الله بكن سبحانه وتعالى بلي أعز كانم بو لعلكم تفلحون ككاتك إيما ذكري الله زور دكين لكاتي إيشا كان مان ببسم الله دس بيا دكين آقا داري حلال وحرامين خمان لحرام نادين ودور أكينوا لا كرين وفروشني كوا حرامي تيدايا رباي تيدايا سوي تيدايا إنجا آقا داري حلال كانين ئەگەر کەمیش بێت بەڵێ ئازیزەکانم لەو کاتەش ئێمە لە خوا دەترسین لە کاتی کڕین و فرۆشتن هزي زكانم أبي أقدار بين هدف وأمان شهر أونية كوا بيداكين شون بيداي دكين شون بيداد كردوا من أين لك هذا ها استشون أبرو شوي أو مسؤولان دبينين أما بس للدنيا الله سبحانه وتعالى كشفي عن دكات جاري أما مسؤولة بشوكانا حوتا قوركاني شما وخواي قوري إن شاء الله فصحي عن دكات أبروي عن دبات واني كوا آقاين لديني لذكري خواي بروردقارني هر خريكي دزين بونا خريكي قندلي بونا خريكي أو همو بارو سروة ساماني أو ملتها يا همويان بردو بخويان تما شادكي الله سبحانه وتعالى في عقر دارهم لناو ماري خوانا أبروياني برد بابيت درسو بندوانا بو أواني تريش بو غوركاني تريش خواي غورة فضحيان دكات بدستي خوشيان هر دزة بدز دلية بالك هر خائنة بخائن دلية تو خائني هر کسی کهش آواب کرد براستی اوا جی دست خوشیه که واگندال کاران همویان حصر بکرین بمرجع که خوشی گندال کار نبید تصفیح حسابات نبید عزیز کانم بابا دوای حلال بگرین بابا ری حلال پیاکین بعد دولمان بین در رجی حلال و زوزر آسایا ابی انسانی مسلمانیش هول بداد كوا اكتفاي ذاتي هبيت خريكي بزنس بيت خريكي تجارت بيت خريكي بشسازي بيت خريكي بازرگاني نيو خويو نيو دولتيش بيت اما اسلام هان من داد فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله كير يقري لي ايوا كردوا نابي مسلمان چاوي لدستي اوان بيت نابي مسلمان خوي زليلو كزول بكاد بو خلقاني كيتر نتواني خاون برياري خوي بيت لبروي وا هز بکات که وا قوتی لبردس گندل کارانه بله عزیز کانم اگر هاتو انسانی مسلمان او هاو سنگی دروس کرد لنیوان ذکری الله سبحانه وتعالی لنیوان فرمانکانی خوای پرودگار لنیوان عبادات و هر و هل لنیوان اموری دنیا آگای لحلال و حرام بو او کاتا او ریگای کی سرفرازی بو خوی هل بجاردوه اوه الله سبحانه وتعالى فرميت اگر بو شوازاتان کرد بو شوازا معاملتان کرد هل سكوتان کرد اوه توشي فلاح دبن لعلكم تفلحون بلي آز كانم لكوتاي برنامكا هر اوان دا دليم ام آيتا ام ندايا براستي واني زور زوري تيايا لشش خالا كرتي دكموا يكم بجيغاندني فرمانكان نشاني ايمانا دوام غوريو بيغي نيوجي هيني واتا نيوجي جمعا سيام گرنجي كاتو خيرا كردن بوچاكا چوارم پيروزي يادي الله سبحانه وتعالى ذكري خواهي پرودگار پینجم بدسینانی نیوان دنیا و بدسینانی بجیوی بله عزیز کانم ششمیش خیری راستقینا لچی دایا لو دایا کوا ایم پابندی شرعی خواهی پروردگار بین لو دایا کوا زور ذکری خواهی پروردگار بکین با اوی آگا من لحال سکوت من بید آگا من لما مالا کردن آبید آگا من لکرین و فروشتن من بید عزیز کانم بوشی وازا آتی نکوتای برنامه امرو من دعواکارم لالله سبحانه و تعالی زیادر تیمام گینه لدینکی دعواکارم لالله سبحانه و تعالی زیادر شارزامم که لدینکی دعواکارم لالله سبحانه و تعالی زیادر پا بندمان که بشرعکی و لو كسانا بين كوا زور ذكري خواي پروردگار دكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أيوب رمضاني

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بسلامي برزو خوشويست لألقي ديمي برنامج شاهد يكان زانست بأيوي برزو خوشويست شاد بينو مشتوان بخواي پرورگار لو ألقي داباز لسودة تندرستيو وزند فرمانكاني نعوازكاني آوي زمزم دكين ديار وقت زانين آوی زمزم پیروسترین و باشترین آوال سرزوی و هزاران سال شاد بینو پشتیوان بخوای پرورگار لو القیده باز لسوده تندرستی و زنده فرمانکانی نوازکانی آوی زمزم دکین دیاره وقت زانین آوی زمزم

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرسلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون دايا دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شوين يرزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتي بكت كداد بزاندو تخواروا وبو بي غنبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترة دمري وباكو تاش تيكت بيت كدي ليت سنتا اگر لشي جرانبو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لأيما دتوانت بخويت بلش جرانيوا فرموي بله اگر خوني الراستو خوش الرؤيا يا خوني درونا خوش الحلم تبيني تي دكت خوني خوش وتاك للاين خداويو خوني ناخوش لشيطان ويو اگر يچيك لأيو خوني خوشي بيني با لاي خوشي ويستي خوي نبه باسي نكات وكرتي اوشتاني كديكات لكاتي بينيني خوني ناخوش دا امانا يك سيزار تفدكات بلاي تفيدا دو سيزار پنا دقري بخداي قورا لشيطانو لخرابي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو ناي جارتوا توار لسر اولا يوورد قري كا لسريبوا بنت هل دستيو نواجد كات اگر وستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن.

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكذا شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى

ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه.

هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون.

قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن

قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.

إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن

يفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم

تتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام

عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

شئتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية

يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى

فألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام

الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول

به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ